تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: ولد.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4493.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة إذاعية، رحلة عبر الأثير مع عالم الكلمات، عالم اللغة والأدب والثقافة والأفكار. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ورجاءنا أن تكونوا بخير وصحة وعافية أنتم وأحبائكم في كل مكان. خليني أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي ومن تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست اللي سمعنا من خارج البصرة وخارج العراق، حياكم الله جميعا. أصدقائي، في يوم من الأيام كان أكو فيديو لجراح كويتي عالمي طلع فيديو على مريض كان يخضع لعملية إزالة ورم في دماغه، وهذا المريض وافق على تصوير العملية. كان الطبيب أثناء العملية بالفيديو المصور يتكلم مع المريض، يتكلم معه بحذر أثناء الجراحة، يعني خشية أن يمس بمشرطه المنطقة المسؤولة عن الكلام أو المنطقة المسؤولة عن الحركة. حقيقة كان المريض يستجيب لطلبات الطبيب، يقول له مثلا حرك إيدك اليمنى، حرك إيدك اليسرى، حرك رجلك اليسرى، وهكذا. وفي أحيان أخرى بالعملية يتلو المريض، يتلو آيات من القرآن. حقيقة ممكن في ذلك الفيديو أن يرى الإنسان كيف تتحكم شبكات دقيقة من الخلايا العصبية في كل كلمة ننطق بها وكل حركة نقوم بها. وهذه واحدة من عجائب حقيقة خصائص الدماغ البشري، وهو قدرته على إعادة تنظيم نفسه، قدرته على التكيف مع التحديات، مع الإصابات، فيما يعرف اصطلاحا باسم المطاوعة الدماغية. محورنا اليوم راح يكون عن المطاوعة الدماغية. حياكم الله ومرحبا بكم في مجاز.

0: أحبتي، إذا أصيب الإنسان لا سمح الله بشلل في يده أو في رجله أو فقد حاسة من حواسه، فهو قد يواجه صعوبة في البدايات، لكن الدماغ يبدأ تدريجيا إنشاء مسارات عصبية جديدة تعوض الإنسان ما فقده. ولهذا تشوف مثلا في سيرة العميان أبو العلاء المعري، طه حسين، عمار الشريعي، تشوف حقيقة عجاب وغرائب. تلقى مثلا عمار الشريعي وهو أعمى، هذا الموسيقار كان يصلح الراديو ويصلح الكمبيوتر حقيقة يعني، مو وهذه بشهادة كثيرين. طه حسين كان لديه عقل تنويري، استطاع فيه حقيقة أن يقدم إضافات جادة إلى النقد العربي وإلى الأدب العربي في القرن العشرين. بالتالي الدماغ يتعلم طرق مختلفة لإنجاز المهام نفسه، وهذا لذلك إحنا نشوف أحيانا أشخاص فقدوا القدرة على استخدام مثلا أيديهم، بعدين تعلموا الرسم والكتابة باستخدام أقدامهم. شوفوها هاي بالفيديوهات دائما تقدم كحائلات معجزة وتقدم. وأيضا هناك أشخاص يستخدمون الحاسوب وهم غير ما عندهم قدرة على النظر، حتى بعضهم صار أكثر إبداعا مما لو كان عليه قبل الإصابة. ولعل أشهر مثال على ما نقول عليه هو عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج، اللي أقعده مرض التصلب الضمور الجانبي، يسمونه التصلب الضمور العضلي أو الجانبي، أقعده حقيقة لعقود طويلة. لكن هذا الرجل واصل أبحاثه وكتب كتبه وألقى محاضراته مستعينا بتقنيات بديلة، لحد ما وصل صار أحد أبرز علماء عصره وصار أيقونة إنسانية فذة. هاي المسألة يسميها العلماء المرونة العصبية، بمعنى قدرة الدماغ على أن يعيد بناء نفسه وأن ينظم استجابته للتجارب والتدريب والإصابات. وطبعا هذا الأمر لا يقتصر على التعافي من الأمراض، يذهب أحيانا إلى أن يفسر كيف يتقن مثلا شاب صغير قيادة سيارة في غضون 15 ساعة تدريب، أو هناك بعض البشر في فترة بسيطة يتقنون يتعلمون لغة جديدة. كلما كررنا مهارة كلما قويت المسارات العصبية مالتها وصارت أكثر كفاءة، والعكس بالعكس، تضعف المسارات العصبية إذا تهمل ممارسة تمرين معين. تمرين مو معنى من التمرين الرياضي، اللي يكتب إذا يبطل كتابة يومية، النجار إذا يبطل نجارة يومية، الطبيب، أي واحد ممارس، هذه تقوي مثل العضلات. ولهذا مرات يسألونه يا بشون قوت روحكم باللغة، قال ما دخلنا دورات، مجرد قرينة. القراءة المستمرة اليومية بصوت عالي للشعر، قراءة القرآن، كفيلة بحد ذاتها بأن تصنع لك سليقة لقواعد لغة عربية سليمة.
1: لحقتيني على الضحكة وعلى الفرحة.

أكو عالم إسباني مشهور اسمه سانتياغو كاخال، هاي بما أنه بدأ الدوري الإسباني هسه. هذا كان أحد رواد علم الأعصاب، وهو من أوائل الذين مهدوا لفهم نظرية المرونة الدماغية، لما أثبت أن الدماغ أكثر قابلية للتغيير مما كان يعتقد به قديما. وهو أيضا كان يعتبر اكتشاف مهم في علم الأعصاب. ما يستحق التأمل أحبتي هو أن الإنسان كثيرا ما يستسلم قبل أن يمنح دماغه شرف المحاولة، شرف أن يتكيف مع الصعاب، رغم أن العلماء لحد الآن يقولون أنه إحنا لم نعرف الإمكانيات الكاملة للدماغ. الدماغ بعده قارة مجهولة، إحنا مستسهلين أدمغتنا، مستخفين بيها، ما نعرف إمكانياته. بس يقول لك أن أينشتاين أذكى إنسان على وجه البشرية عرفته البشرية مستخدم 10% من دماغه. زين احنا لعد ايش قد استخدمنا؟ ايش قد يعني 3%؟ 3% هواي، 1% لو بوينتات من 1%. اذا احنا علينا ان نؤمن انه الله سبحانه وتعالى خلقنا، منحنا هذه الفرصه، فرصه الحياه، متكافئين. كل واحد ذكي وواحد غبي، واحد يفهم وواحد ما يفهم، واحد ظروفه تعبانه وواحد ظروفه مرتاحه، ماكو شيء. هاي تبريرات وقناعات احنا قنعنا روحنا بها. والا كيف انتو تشوفون كل سنة بالسادس بنتائج السادس دائما يطلع، غالبا يطلع من اوائل العراق، ابنية قاعدة في مدرسة بسيطة بالهور او في قرية او قصبة من القريات او القرى او القصبات العراقية، لا عدها كادر تدريسي جيد، لا عدها رحلة بها حظ، ما عدها. زين ممكن احنا عدنا تصور سابق انه والله اي واحد يقعد بالريف صعب يكون ذكي، بالعكس بالعكس هم دولي أهل الذكاء وأهل الفطنة، لأن ما ملتهين بمغريات الحياة العصرية الحديثة الموجودة في المدن الكبرى. وهذا أيضا برهان على أنه كل واحد بينا يستطيع بعقله وبدماغه أن يصل إلى أحلامه. اللي يريد يتعلم لغة، واللي يريد يطور مهارة، أخوان الاستثمار الحديث الآن بالدماغ. شوف هسه هذول اللي جاي يطلعون، قبل فترة هذول طلعوا يشردون إلى إسبانيا من المغرب وعرضوا روحهم خطر، وقسم من يومهم مات، استقبلتهم إسبانيا وحبسوهم، اللي رجعوه واللي قبلوه حابسينه بطرق مهينة بشريا، حابسيه بكمب وكأنه يعني كائن غير بشري، ويعاملوه معاملة قاسية، حتى لو رادوا يقبلوه يوظفوه بطريقة قاسية. بينما أنت لا تروح وأنت طالب، تروح وأنت عندك شهادة حقيقية، تروح تدرس، تروح تتعلم، تفيد نفسك، تفيد عائلتك، تفيد مجتمعك، تفيد البلد اللي رايح له، تقبل وتقبل بكل احترام. الاستثمار الحقيقي استثمار بالدماغ أحبتي، هذه الحقيقة علينا أن نفهمها جيدا، على هذا الجيل الجديد أن يعرف ولا يفكر والله ماكو تعيينات وش الفائدة طلع طبيب وهندسة وما عندي. لا، حاول تجيب لك وظيفة، تجيب لك شهادة عفوا متميزة متفردة، تطلع برا، خلي يكون عندك طموح انه تجيب شهادتك من برا، ليش لا، او من مكان معتبر، لان ما يصح الا صحيح.

0: حتى نعزز أكثر حقيقة المرونة العصبية، أكو دراسات ممكن واحد يطلع عليها على النت، أنه كيف في لندن درسوا سواق الأجرة، ذول شلون يقدرون يحفظون شبكة هائلة من الشوارع ومن المناطق، يعني فترة بسيطة أو على الأقل في ظروف محدودة. وشافوا أنه والله أهل السيارات الخاصة، الباصات، عقلهم وتركيبتهم ومنطقة الحصين مالتهم تختلف عن أهل التاكسيات، والتغيرات اللي تصير بالدماغ ترتبط بمدة اللي تشتغل بها كسائق. وهكذا بما معنى أنه الدماغ يتغير مع التكرار، تكرار التدريب أو تكرار ما تقوم به. ولهذا بعض ذولا ألعاب الخفة لما ندرسوهم، هذا اللي يلعب بثلاث طوبات، شايفين هذا اللي يقلب بديه بثلاث طوبات، واحدة بالهواء واثنين يظل ينقل بيهن من اليمين لليسار على السريع، هذولا هم من درسوهم شافوا أنه أكو تغيرات كيميائية بالدماغ صارت في مناطق معينة إلى علاقة بمعالجة الحركة البصرية، لأن هاي اللعبة يراد لها قوة بالحركة البصرية، فبسبب التمرين صاير عنده تنشيط في بعض المكانات ما موجودة عند الناس الطبيعيين. وبنفس الوقت لما يعوف التمرين يرجع هذا النشاط الدماغي في المنطقة المعينة يرجع يتراجع. أنا أريد أوصل إلى نقطة إنه الدماغ أو المرونة العصبية تترك أثرا فيما نستمر بالقيام به. وهذا يقودنا إلى مسألة هواي مهمة، إنه مو كل الأشياء اللي نسويها هي مفيدة. إذا كان الدماغ يكرر ويخلق أنماط وبمرونة بحيث يتأثر ويتغير مع سلوكياتنا وطقوسنا وعاداتنا، فبالتالي ممكن الشخص اللي يتدرب على العزف على آلة معينة يبني كفاءة موسيقية، والشخص اللي يعيش سنوات مثلا في حالة يقظة وخوف دماغه يصير أكثر استعداد للتهديد. وبنفس الوقت الشخص اللي يكرر سلوك إدماني هذا بالتأكيد يعزز الدوائر المرتبطة بالمكافأة وبالرغبة، وبالتالي يقود نفسه إلى تعزيز فكرة الإدمان. يعني نقدر نقول إنه الدماغ ما راح يسألنا هو هذا السلوك زين لو السلوك هذا مو زين. الدماغ يتعلم من التكرار، وهي واحدة من أخطر أفكار المرونة الدماغية أو المرونة العصبية. كل عادة نكررها هي نوع من التدريب العصبي، ولهذا طريقة حديثنا مع أنفسنا، طريقة تعاملنا مع الغضب، قدرتنا على التركيز، استخدامنا للتليفون، تعلم المهارات مثل تعلم لغة، قراءة، رياضة، حتى أنماط التفكير كلها تدخل في بيئة تتكيف معها الأنماط الدماغية أو السلوكيات الدماغية. فأنت شنو الممارسات اللي جاي تعيدها على نفسك، شنو طريقة التفكير، شنو الأفكار اللي تؤمن بها، هي اللي راح تصير حقيقتك ودماغك راح يتطبع عليه، فلازم تكون حذر. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن جوانب أخرى من المرونة العصبية ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: ماذا يحدث عندما يتعرض الدماغ للإصابة؟ هنا تصبح المرونة العصبية أكثر إثارة. بعد السكتة الدماغية مثلاً قد تتضرر مناطق مسؤولة عن الحركة أو اللغة، لكن الدماغ يستطيع في بعض الحالات إعادة تنظيم الوظائف والاستفادة من مسارات عصبية موجودة أصلاً أو تشكيل اتصالات جديدة. ولهذا تعتمد إعادة التأهيل العصبي على التدريب المتكرر للوظائف المتضررة، لأن العلاج لا يقوم فقط على إصلاح المنطقة المصابة، وإنما على مساعدة الدماغ في تعلم طرق جديدة لأداء الوظيفة. وتؤكد أبحاث حديثة أن التعلم والنشاط السلوكي عنصران مهمان في عمليات التعافي العصبي. شخص يفقد القدرة على تحريك يده بعد إصابة دماغية، في الأيام الأولى قد تبدو الحركة مستحيلة، لكنه يبدأ بمحاولات متكررة، ثم حركة صغيرة، ثم حركة أكبر. لا يحدث الأمر لأن الخلايا تعود إلى الحياة ببساطة، وإنما لأن الجهاز العصبي يحاول إعادة تنظيم نفسه حول الوظيفة المطلوبة. هذه الفكرة غيرت فلسفة إعادة التأهيل العصبي ولكن هل تتوقف المرونة مع العمر؟ الدماغ في الطفولة شديد القابلية للتغير، وهذا أحد أسباب سرعة تعلم الأطفال للغة والمهارات الجديدة، لكن المرونة تستمر في مرحلة البلوغ والشيخوخة أيضاً، وإن كانت بعض أشكالها تتغير مع العمر. في تحليل نشر عام 2024 حول الاستجابة للتحفيز العصبي غير الجراحي، وجد أن العمر يؤثر في بعض مظاهر الاستجابة للمرونة العصبية، ما يعني أن القدرة موجودة لدى البالغين لكنها ليست مطابقة لما يحدث في الأعمار الأصغر. وهذه نقطة مهمة جدا في مواجهة العبارة الشائعة أنا كبرت عقلي لم يعد يتعلم. الأدق علميا أن نقول التعلم في عمر 40 أو 60 ممكن، لكن الدماغ له شروطه وإيقاعه الخاص. في مراجعة منهجية منشورة عام 2024 حللت الأدلة المتعلقة بالتمارين الهوائية والمرونة العصبية والتعلم والإدراك، ووجدت أن النشاط البدني يمكن أن يؤثر في الاستثارة القشرية وبعض التغيرات البنيوية والوظيفية والأداء المعرفي، كما أن مراجعات أخرى بحثت دور التمرين في دعم العمليات العصبية المرتبطة بالمرونة، وهذا يجعل المشي والسباحة وركوب الدراجة والتمارين الهوائية أكثر من وسائل لتحسين اللياقة. النشاط البدني يوفر للدماغ بيئة بيولوجية تساعده على التكيف والتعلم.
0: إضافة إلى ما سمعناه أصدقائي في التقرير، هناك كلام عن فوائد النوم أيضا وعلاقته بالمرونة العصبية. يعني الأبحاث الحديثة تدرس العلاقة بين النوم وبين المرونة العصبية وبين تكوين الذكريات وتنظيم الانفعالات. في مراجعة منشورة عام 2024 ناقشت الأدلة على أن النوم يرتبط بعمليات عصبية تساعد على التكيف مع التجارب الانفعالية، ولهذا أكو ناس نشوفهم من يمرون بتجارب صعبة يلجؤون إلى النوم، إحنا نعتبره هذا هروب. لا، الحقيقة هذه وسيلة من الدماغ، وسيلة to survivor، يعني للدفاع عن الدماغ، للنجاة. بالتالي أنت أبحاث أخرى تشير إلى ارتباط النوم بتطور بنية الدماغ، بمسائل الاتصال الوظيفي عند الأطفال والمراهقين. ولهذا تشوف الأطفال اللي والمراهقين اللي ما يتمتعون بساعات نوم كافية، تشوفهم مو طبيعيين، يعني نشاطهم مو طبيعي، نشاطهم الذهني مو طبيعي. إذن عندما يتعلم طفل شيء جديد ويروح ينام، ما نقدر نقول فقط إنه الدماغ قاعد يرتاح، لا، النوم صار جزء من البيئة اللي تسمح للدماغ أن يثبت بعض آثار التعلم اللي نالها في اليوم وتنظيمها واستفادة منها. أكو أيضا جانب اجتماعي أيضا مهم، البيئة اللي يعيش بها الإنسان تدخل في عملية تشكيل دماغه، يعني البيئة المحفزة، البيئة تعليم، البيئة نشاط بدني تدعم التغيرات العصبية، بينما الحرمان البيئي، العزلة الاجتماعية ترتبط بتأثيرات سلبية على مرونة دماغ الإنسان وعلى سلوكياته. وهذا يعطينا تصور كلش مهم في تربية الأطفال، أنه لما تعلم ابنك يقرأ له كتاب، يعزف له على آلة موسيقية، يتعلم له لغة جديدة، رياضة، يجرب اجتماعيا، حقيقة أنت تخلق له بيئة عصبية صالحة، يعني تحسن من مستوى الدماغ مالته، مو تروح تحصره أنت في شاشة ومحتوى متكرر وتجارب محدودة. لأن الآيباد واليوتيوب شنو اللي يعطيك؟ يعني هي نفس الريلزات تنعاد وتنسقل بأشكال مختلفة. لكن أكو تحذير مهم، كلمة المرونة لا تطينا تصور أنه هي مسألة بسيطة، يعني بس تفكر أنت رأسا يتغير دماغك، مسألة مو بهالبساطة. هاي الدماغ نعم قابل للتغيير، لكن التغيير هذا يحتاج إلى تكرار، مثل ما قلنا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى نشاط مناسب، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى بيئة، ويكون عندك دافع. كل هاي تدخل إلى يعني حالة من التغيرات اللي قد تكون محدودة أو مؤقتة، وبعضها يتأثر أيضا بالعمر، يتأثر بالحالة الصحية، بطبيعة الإصابة إذا شخص تعرض إلى إصابة قوية، فبالتالي يكون تعافي منه يتطلب وقت وجهد أكثر. لكن مهم أن نعرف أدمغتنا قابلة على إعادة التكيف، هذه معلومة مهمة نطلع بها.

نعم أصدقائي أحبتي المستمعين من جديد في مجاز، حياكم الله. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيسار. أصدقائي، حديث دائما حقيقة مؤلم يدور هنا وهناك، تسمعه وتتألم لما أنت تشوف أبناء البلاد. حقيقة إحنا بلدنا ما جبنا بالساهل إخواني، هذا العراق، العراق الجميل، العراق المتعب. أكون يعني ناس بنته وحافظت عليه وجابت له الأمن والأمان بعرقها، بدمائها التي سالت على الجبهات. بلادنا كل البلدان بيها مشكلات، مو معنى المشكلة أنه أنا أستسلم، مو معنى المشكلة أنه أنا أبث طاقة سلبية وأسخر من البلاد وأنال من أهل البلاد. اليوم إحنا نشوف حالة شائعة عند الشباب، عند الشعب، مو إلا عند الشباب حقيقة، إنه أي شيء له علاقة بالعراق يجابه بقسوة، يجابه بحالة من اليأس، بحالة من تراجع، نكوص، حالة من الفقدان أي أمل بالمستقبل. أنا أسأل حقيقة، هو إحنا إذا إحنا ما مؤمنين إنه إحنا قادرين على أن نغير ولو شيء بسيط، منو راح يجي يغيرنا؟ يعني منو راح يجي يغير واقع البلاد؟ ليش هذا اليأس؟ ليش أنت لما تكون أنت يائس ومحبط تسلب حتى من الآخرين أملهم بتحقيق أحلامهم؟ شوف أنت مثلا لغة الخطاب، شوف دائما أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، شوف التعليقات مات الشعب عليها كلها تعليقات سلبية. معقولة ما عندنا بهالبلد شيء واحد إيجابي؟ مو صحيح إخواني هذا الـ هذا الـ هذا الشيوع، هذا الروح. إحنا بلادنا بلاد عظيمة، شنو المشكلة إذا مرت بحالة من الضعف وحالة من حالات الزمان الطبيعية اللي تمر على كل البلدان؟ تمر بظروف، كل الظروف هاي نعرفها، لكن إحنا قادرين على تغييرها. وأول شرط للتغيير هو أن نؤمن بالتغيير، أن نؤمن بأنه إحنا شعبنا قادر على أن يتحسن كل يوم ولو شوية. ذاك اليوم أسمع أنا حملة صايرة في كربلاء على زراعة 1,000,000 شجرة. تعال اسمع التعليقات السلبية. نعم اكو تعليقات إيجابية، بس كثير من التعليقات السلبية، يعني بتزرعون بالثامن والدنيا حارة وما أعرف. كان قبل شهر الفعالية بدت، بينما أنا بمكان ما أنا أنال وأشكك وأحرض وأسخر وأتململ وقلل من قيمة شغل الآخرين، خو أنا أنضم من مكاني في أن أحسن ولو شيء بسيط في البلاد. هذا كاسة المي، أنت هذه أم 180 ملم أو 200 ملم اللي تشربها وتذبها بالشارع، هاي إساءة للبلاد. الكلمة السيئة اللي تطلقها على عراقي أخوك، هاي إساءة للبلاد. ياما وياما حروب ومشاكل وطلايب صارت من وراء كلام كلام تحريضي على الفيسبوك. كافي هاي السلبية وهذا الشعور بالدونية، وإحنا ما نقدر نسوي شيء وكل العالم غالبنا وكل الدول أحسن من يمنا. لا نريد إحنا فخفخة كذابة، ولا نريد حالة من التقزم، حالة من اليأس والتراجع والنكوص. لا يغير الله ما في بنفس، ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. أنت لا، التغيير هنا يبدي داخلك.

أنا محباتي في المحور الثاني في مجاز نرحب بكم. أكو البعض حقيقة يعتبر أو يظن أنه الذكاء الوجداني هو أنه كيف يكون محبوب، الإنسان يحب أن يكون محبوب، ويعتقدون أنه هذا جزء من الذكاء الوجداني، الذكاء العاطفي أيضا من المفردات اللي تتردد بين فترة وفترة. لكن حقيقة الذكاء الوجداني أعمق شوي وأوسع شوي من هذا المفهوم، ولحسن الحظ أنه أكو صار حتى أكو نوع من القياسات العلمية اللي تقيس بدقة مدهشة نسب الذكاء الوجداني، وخاصة في ورش تأهيل القيادات وتنمية القدرات اللي شائعة هسه حاليا حتى وصلتنا للعالم العربي وصلت. إذا أريد نعرف الذكاء الوجداني راح نقول باختصار أنه هو محاولة فهم النفس بس، إذا أريد نضيف نقول محاولة فهم النفس وضبط الانفعالات، تعاطف مع مشاعر الآخرين بشكل حكيم. وبالتالي الذكي وجدانيا عند حاسة الانتباه لمشاعر من حوله قبل أن تطغى أو تستفحل. يعني شلون حاسة شم حساسة؟ هي حاسة لاقتناص المشاعر، مشاعر الآخرين. أقول بعض يعتقدون أنهم يعني يفهمون أنفسهم جيدا، وبالتالي يقضون جل حياتهم في محاولة فهم الآخرين، بعدين يكتشفون أنه هم بالواقع حتى أنفسهم ما مكتشفيها بشكل جيد، أو ما يعرفوها ما يفهموها. وهذا ما تحاول اختبارات الذكاء الوجداني أن تكتشفه، تكتشف قدرة الإنسان على فهم نفسه. خلينا نضرب مثلا، هواي ناس يعتقدون لسنوات أنهم مثلا سريعي الغضب بالشغل، من تجي تدقق وياه وتسأله مجموعة من الأسئلة النفسية تكتشف أنه هو مو سريع الغضب بالشغل، لا هو خايف لا يخطئ خبرته قليلة، خايف لأن مسؤولياته كبيرة وجسام، أو تلقى ناس ما تبذل الحد الأدنى من الاستعداد لكل مهمة، لا هو يحضر جيد، لا يقرأ بشكل جيد، ما يتابع التعليمات الشفهية اللي تجي. وتلقى بشر آخر يعتقد أنه هو كسول، لاحقا يستوعب بشكل متأخر أنه هو كان يخشى أنه ما يحظى باحترام الناس بقبول الناس، فبالتالي يتقاعس عن العمل. مو كسول هو ولا هاي، بس هو يخاف أنه يشتبك ويتصدى فيصطدم بعدم قبول الناس إليه. خاف أكو ناس يستمدون قوتهم وشرعيتهم من مدح الآخرين ومن مذمة الآخرين، وهذا طبعا فشي خطأ.

0: لذلك علم الذكاء الوجداني أحبتي يقوم على 5 مرتكزات. أول مرتكز هو الوعي الذاتي. شنو يعني الوعي الذاتي؟ يعني معرفة حقيقية ما يجري في دواخلنا. أكو واحد يغضب من زميله بعدين يكتشف أنه سبب غضبه مجرد أنه هو ما كان عاجبه يحضر الاجتماع، ما مستعد للاجتماع بشكل جيد، فراح راح الاجتماع تعارك ويا واحد من جماعته. أكو ناس تنتابهم مشاعر غير مريحة في الحوار مع الآخرين اجتماعيا، بعدين يكتشف أنه كان يعتقد أنه هذا الحوار يجيب له التقدير أو يجيب له ماذا؟ يجيب له الرفض الاجتماعي، وكأنه الحوار انديكيتر تشوفه يتجبجب منه، يخاف منه. وكل ناس في مراحل متأخرة من عمرهم يكتشفون أنه هم ما يحبون أحد يعارضهم، ربما بسبب التربية، ربما بسبب ما يعتقد أنه هي خبرات القديمة. وجوز البعض ياما وياما شفنا بعض ناس دائما يردد أنه هو ما يهتم لآراء الآخرين، ما يهمني، أنا عالك الجبل ويا جبل ما تهزك ريح، بس تشوفه ينزعج بشدة من أي تعليق عابر بالسوشيال ميديا ضده. هذا الكل يسمونه الوعي بالذات، كل إنسان عنده وعي بذاته يعرف. المرتكز الثاني هو إدارة الذات، يعني بعد أن تكون واعيا بذاتك تعرف كيف تديرها. شنو يعني إدارة الذات؟ يعني تتحكم باستجابات نفسك، مو بس تتحكم بمشاعرك. على سبيل المثال، أكو من يدير نفسه وذاته بتصرفات بسيطة، تحمي اسمه، تحمي رزانته، تحمي سمعته من يكون مقبل على قرار هو ما مضبط أموره بي بالشركة، بالدائرة، بالشعبة، قرار جوهري تلقاه يأجل اتخاذ القرار إذا حس بتوتر، إذا حس بإرهاق، وتلقاه كلش بسيطة أنه يعترف بخطأ أمام الجميع حتى يحفظ كرامته، وحتى يمكن يفوت الفرصة على اللي يحاولون أن يصطادون في المياه العكرة، يعني ما يكابر، ما تأخذ العزة بالإثم، يعني يعرف شلون يتصرف، يعرف شلون استجاباته تتغير حسب الموقف. المرتكز الثالث في الذكاء الوجداني هو طبعا التعاطف، يعني محاولة رؤية الموقف من نافذة الآخرين، تطلع من ذاتك وتشوف الموقف بعيون الآخرين، تخلي نفسك مكانهم. من تخلي نفسك مكانهم واي من رأيك راح يتغير، واي من هجومك على الآخر راح يتغير، تتفهم حقيقة ما يمر به، تعذره، تحسن الظن بردود الناس سواء كانت سلبية سواء كانت قاسية، تحسن الظن بهم لأنه كان ربما كان يمر بظروف صعبة اليوم. شلون تسويها هاي لما أنت تحط نفسك بمكان الآخر؟ خلينا نأخذ باقي مرتكزات الذكاء الوجداني في هذا التقرير ونرجع لكم في مجاز أحبتي، حياكم الله.
1: يعد الوعي الاجتماعي أحد أهم أركان الذكاء الوجداني، والذي يبدأ من ملاحظة التفاصيل الصغيرة التي تمر عادة من دون انتباه، تغير نبرة الصوت، سرعة الكلام، الصمت المفاجئ، طريقة التنفس، حركة اليد، أو حتى التأخر في الرد، كلها إشارات يمكن أن تخبرنا بأن الحالة الانفعالية للشخص المقابل تغيرت. قد يكون النقاش هادئا في ظاهره، لكن أحد الطرفين بدأ يشعر بالتهديد أو الإهانة. هنا تظهر قيمة الوعي الاجتماعي، لأن الشخص الذي ينتبه مبكرا يستطيع تعديل مسار الحديث قبل أن تصل المشاعر إلى مرحلة يصعب معها التحكم بها. تخيل اجتماعا في مؤسسة يناقش مشروعا مختلفا عليه، أحد الموظفين يبدأ برفع صوته قليلا ثم يقاطع الآخرين ثم يتنفس بسرعة ويكرر عباراته. المدير الذي يمتلك وعيا اجتماعيا جيدا قد يتوقف عند هذه اللحظة، يمنحه فرصة للكلام، أو يؤجل النقطة محل الخلاف، أو يعيد صياغة السؤال بطريقة أقل استفزازا. بهذا التصرف ربما يكون قد منع خلافا كان يمكن أن يستمر أسابيع. وهذه المهارة تصبح أكثر أهمية في التواصل الإلكتروني والهاتف، عندما تختفي تعبيرات الوجه ولغة الجسد، تصبح نبرة الصوت وسرعة الرد واختيار الكلمات أكثر أهمية. رسالة قصيرة مثل تمام يمكن أن تعني الموافقة، وقد تعني الغضب، وقد تكون محاولة لإنهاء النقاش. الشخص الواعي اجتماعيا لا يسارع إلى تفسيرها وفق أسوأ احتمال، وإنما يترك مساحة للتحقق. ثم تأتي المرحلة الأكثر نضجا، إدارة العلاقات. هنا تتحول المعرفة بالمشاعر إلى سلوك. الشخص يعرف متى يتكلم ومتى ينتظر وكيف يقدم نقدا يمكن للآخر الاستفادة منه. يستطيع يقول لموظف: هذه الفكرة تحتاج إلى تعديل، بدل أن يحوله إلى موضوع للنقد أمام زملائه. يستطيع أن يختلف مع صديقه في قضية سياسية أو فكرية ويحتفظ بالعلاقة بعد انتهاء النقاش. وهذا مهم جدا في بيئات العمل، لأن العلاقات المهنية لا تقوم على الاتفاق الدائم. المؤسسات التي تضم أشخاصا أذكياء ومختلفين تحتاج إلى مهارات تجعل الاختلاف منتجا بدل أن يتحول إلى خصومة شخصية. الدراسات في الذكاء الوجداني تشير إلى ارتباط هذه المهارات بجودة العلاقات والقيادة والعمل الجماعي، مع وجود نقاش علمي مستمر حول كيفية قياس الذكاء الوجداني ومدى استقلاله عن سمات الشخصية والقدرات المعرفية الأخرى.
0: من الأشياء اللي تخلي الذكاء الوجداني قابل للتطوير إخواني، إنه يعتمد على مهارات نقدر إحنا كل واحد بينا يقدر يتدرب عليه. شلون أنا أطور ذكائي الاجتماعي؟ أطور ذكائي الوجداني من خلال الإصغاء، من خلال إنه أنا ما أستعجل بالاستجابة، أنتظر حد ما أهضم الموقف جيدا وأكون صورة عنه، من خلال ملاحظة الانفعالات، من خلال إعادة تفسير المواقف، من خلال الفيدباك، إنه أنا أسمع من الآخرين اللي شو يقولون، خلي لي ناس حقيقيين يقولوا لي بأخطائي. أكو ناس رائعين بين فترة وفترة يقول لك والله اعطيني شنو عيوبي، شنو عيوبي.

سيعطيني عيوبي واجهني بيها مباشرة. هاي طريقة رائعة تخلي الإنسان يتحسن دائما اجتماعيا، وهاي طريقة تعبر أو تؤكد وترسخ وتبرهن على الذكاء الوجداني. وكذلك مراجعة السلوكيات بعد انتهاء الموقف، أي موقف يجمعني مع الشريك أحلل أنا سلوكي، ما هو جزء من نتائج الموقف إلى علاقة بسلوكي وإلى علاقة بسلوك المقابل. من التمارين البسيطة أنه يسأل الإنسان نفسه بعد كل خلاف شنو اللي حسيت، وش وقت تغير مزاجي، وماذا حدث في الطرف الآخر، وبأي لحظة ارتفعت حدة الحديث، وهل كان من الممكن أنه أغير مسار الموقف قبل أن تحدث هذه اللقطة أو هذه اللحظة الفارقة. هاي نوع من المراجعة اللي يحول أي تجربة يومية إلى تدريب. ويا الوقت يبدي الإنسان حقيقة يكتشف نمطه الخاص، وربما راح يتبين إليه أنه يصبح دفاعيا عندما يتلقى النقد، أو مثلا يرفع صوته لما يحس بأنه فقد السيطرة على الحوار، أو مثلا ينسحب من الحوار لما يشعر بالإحراج. هاي كلها معرفة هاي الأنماط تعطيه فرصة أنه يتدخل قبل أن تتحول إلى سلوك تلقائي عند شخصيته. وهنا نوصل إلى جوهر الذكاء الوجداني إخواني، أنه تلاحظ ما يحدث داخلك، داخل ذاتك وفي الآخرين في الوقت المناسب. بعدين تكون عندك مساحة كافية بين الشعور وبين الفعل حتى تختار الاستجابة المناسبة. وهي طبعا مو فت قضية صعبة، وبنفس الوقت مو قضية سهلة، يراد لها تدريب.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم. الوقت أدركنا، أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من زميلي المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. شكرا لحسن استماعكم، حتى نلتقي كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

بالخير والعافية والسلام. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبجولة مزاج الناس على الموجة 102.5 FM، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم أطفالنا يعيشون بعالم يختلف كلش عن العالم اللي عشنا بيه إحنا. تكنولوجيا تتطور، ذكاء اصطناعي دخل بكل تفاصيل حياتنا، حتى طبيعة الوظائف والحياة بالمستقبل اللي جاي تتغير. وبالمقابل أكو مهارات قديمة تعلمناها من أهلنا وكانت جزء مهم من حياتنا، وللأسف بعضها اليوم بدأت تختفي. فنريد نعرف أكو مهارة قديمة نتمنى يرجع جيل اليوم ويتقنها، والسؤال الأهم شنو هي المهارة اللي إذا تعلمها الطفل من هسه وهو صغير راح تفيده بحياته ومستقبله؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم دانا.
0: أم دانا أهلا وسهلا بيك. إحنا اليوم نريد نسولف على المهارات بشكل عام، إن كانت الطبخ والخياطة، تصلح الأشياء البسيطة، وين التفاصيل، حتى معاملتنا ويا الناس، شلون نتعامل ويا الناس، أسلوب الضيافة، هواي تفاصيل. إحنا شنو أهليتنا يعلمونا إياها زين وتعلمناها من قبل، فنريد نعرف شنو هي المهارة القديمة اللي تشوفيها تتمنين انت يتقنها الجيل اليوم الجيل الحالي.
1: والله قبل احنا كنا كل شيء نعرف، اي يعني هسه انا كنت بالمتوسطه اعرف حتى اخبز، نخيط، هواي شغلات والله تعلمني. بس هسه لا، هسه اشوف احنا كجيل، جيل هذا الجديد هواي اشياء ما يعرفها، هو حتى الطبخ ما يعرف يطبخ.
0: عندك بنيه كبيره؟
1: لا
0: أكبر واحدة إيش قد عمرها؟
1: أربع سنوات.
0: يعني هسه من تبدي دانا تبدي تفتهم.
1: لا أعلمها.
0: شو تعلميها؟ شنو الشيء اللي يعجبك؟
1: أعلمها أشياء الآن كنت متعلمتها لازم أعلمها إياها. أي.
0: وتشوفين الجيل الحالي يتقبل إنه المهارات القديمة تنعاد ويحاول إله خلق إله واهس إلهن؟
1: هو كواهس ما أعتقد، يعني هسه كل من إله تفكيره وكل من إله رأيه وكل منها باللي عجبه.
0: صح
1: لا مو صح. بس كأنا كأم لا ما أحب هذا الشيء.
0: من المهارات القديمة اللي أنت تعلمتيها شنو اللي تحسيها مهمة زين من أهم هاي المهارات تفيد دانا بالمستقبل؟
1: يعني شقد لش يعني إحنا قبل كنا منتبهنا، يعني هسه هي لبنية
0: هو علبنية
1: هي ضرورة ترى تعرف تطبخ، صح لا مو صح، ويعني تسوي شغلات بالبيت، تساعد أمها بالبيت، هواي شغلات. يعني إضافة مثلا إحنا ما نقول خلى تخيط أو حياكة أو تطريزة، بالتالي هاي هوايات يحب، يعني هي تحب تتعلمها أو ما تتعلمها، بس كضروري لا، شغلات البيت لا ضروري تتعلمها، شغلات البيت ضرورية تتعلم. يعني أنا ما أريد أواجه بالمستقبل هي يعني جزء حتى الملابس ما تعرف تغسلهم يجوز، أنا ما أحب هذا الشيء.
0: تحسين العمر المناسب الداني بحيث تقولين هنا أنا راح أوكي أعلم دانا الطبخ؟
1: لا من عمر 15. نعم من عمرنا 15 لا ضروري تتعلم، نحن كنا كلش صغار وتعلمنا.
0: تحسين أكو بعض المهارات القديمة بدأت تختفي من حياتنا؟ شنو هن؟
1: يعني هسه نادرا ما أشوف صدق البنات يخيطون أو تطريز هياك، أي هاي قلت لك هي هاي هوايات، بس هسه نادرا ما أشوف إحنا بنات هيك.
0: كنا حتى بدون هوايات أم دانة، يعني أنا من أشوف أمي تحوك تصير عندي ردة فعل، هي هم تصيح لي تعالي قعدي شوفي شلون أحوك.
1: صح.
0: تعلمي، احنا هاي كلمه تتعلم.
1: بعد احنا قبل امي كانت تخيط العبي، بس احنا ترى نادرا ما نشوف خياطات عبي، هاي العبايه عبايه الراس تخيطها، كان انا عندي واهس اشوفها شلون يعني تسوي العبايه، فكنت اسوي وياها. ليش هسه اكو شغلات والله بذاكرتي؟
0: برأيك انه الاعتماد على التكنولوجيا خلى الانسان يكون اقل قدره على الاعتماد على نفسه بسبب التكنولوجيا؟
1: بسبب التكنولوجيا والرفاهية زايدة صارت عدة. أيوة والله الرفاهية زايدة صارت. والله
0: سؤال أخير لحضرتك، شنو الشيء اللي كان أهلنا يسوونه بإيدهم وهسه بالوقت الحالي صار مشترى بعد ما حد يفكر إنه يسوي بيده؟ أنت ذكرتي العبي، غير العبي
1: واي شغلات هواي، بس أنا بعد سهم دماغي الطفلة، فما والله ما هسه ما حاضر ببالي، بس قلت لك يعني هواي شغلات إحنا أهلنا هواي شغلات كانوا يشتغلونها بديهم والله، بس يعني ماكو ما قليل.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك يا عمري، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: انا ام احمد.
0: ام احمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد، شنو المهارات القديمه اللي تتمنين انه يتقنها الجيل الحالي؟
1: يا ريت يا ريت هم يتعلمون، اكو شغلات يستفادون بها، يعني مثل الخياطة كلش حلوة، الخياطة مثل شهادة الدكتورة، وين ما يروحون يستفادون بها، يذبهم الزمان يطلعون، يعني هسه الظروف هم تحكمهم على البشر،
0: ماكو تعيينات، ماكو تعيينات،
1: على الأقل هسه تدبر أمورها، الخياطة تخيط ثوب شي كل شيء.
0: تتوقعين لحد الآن الناس ترغب الملابس الجاهزة؟ ها سبقتيني بالإجابة، يعني تفضل الجاهز على الخياط.
1: مظل يعني قلت شو مهج كسالة كسالة، ما حتم نشاط، لأن هم شني استغفر الله رب، صاروا مثل الشياطين بالليل للصبح قاعدين وبالنهار نايمين، وهو هسا الصبح يوزون، يعني هسا سبحانه وتعالى هسا يوزع الأرزاق للمؤمنين الصبح، الله سبحانه وتعالى قارئ قرآن شي، هم يوزعون الأرزاق، هذا ينام هذا رزقه ينتهي بعد ما ينطون إياه، هم يعني بالليل هيارات مستفادين في الشي، محاضرة خياطة مثل، أكو شيخلاتها فنية ستطريز، يعني مثل يعني قلت أدوات البيت، لا هاي أفلام كارتون دقة ودقة مكياج، يعني شغلات كلها تافهة، والجيل كله راح يخرب بعد هسه كم سنة كم سنة، ما يصير أكو ثقافة، يعني أنا فكرتي أقول
0: زين العمر المناسب اللي تحسين ضروري على البنية والولد لازم يتعلم المهارة من أي عمر؟
1: من أي عمر؟ هو صغير أنت تحببينه، أنت تحببينه يعني 10 سنين 8 سنين، يعني أجلس تراوينه هالشغلات هسه يحبين، وهو صغير هي هواية ترى، هو صغير يشوفك مثل هسه البنية تخيط لها حجاب، تخيط لها التنورة، هسه تكيف تلبسها تتونس بيها، تظل بعد تسوي أحسن وأحسن، إذا هو هسه قد وش كبرى هي البنية، هي هسه الأبرج ما تعرف هسه تظلمها، إيش تتعلم؟ هسه شعرة ما تعرف الظفرة، دخلت الحمام تذب الخاولة بالقاع، يعني غرفتها تلعب النفس، هاي وين؟ شلون راح يتربى الجيل؟ السبب الأم، أنا أقول هم الأم يعني إلها دور، ويعني هسه تحذفهم نشاط، ماما هذا مكانك هنا، هذا هنا، سوي هيك سوي، طبعا حلو، والتربية إلها دور، هي الأم والأب.
0: شنو المهارات اللي أنت تعلمتيها من الوالدة؟
1: أنا تعلمت والله مني، كنت أنا ظروفي لو سولفت القصة مالتي، ولو شعب العراقي كله تعبان، مو بس أنا، أمي كانت خياطة وحفافة وتبز أبر، والدتي الله يرحمها، والنوب هم ملاية كل صبح وهم جميلة، والله العظيم تعلمت منها، أشوفها تخيط، هي إحنا يعني قبل ينامون الظهر، أشوفها هي تروح تنام، ما أقلها بعد أروح أجيب القماش، هي هسه جايبتي، يعني أروح أفصلها أخيط هسه البجامة، أخيطها ضعيفة ما أعرف الرجل، خيطها هيك رجل ضعيفة، يعني هسه تغرب أذيبها فوق الكنتون عندها تشوفني الماما، أمي تقعد تدور، ما أدري أخاف أقلها، إنه يعني هي بعدين
0: علمتي بالبوقة، احنا نقول
1: علمت بالبوقة، انه هي بعدين تحست بي، كان تقول بعد احنا كانت نفانيف هذا بالخرط، بعد هسه تقول لي هذا انت سفتقي وخيطبي، انا ما عندي صبر لما افتق واشطف واكوي مستعجل القماش الجديد احط بخرط، وتعلمت وما شاء الله خياطة ماهرة، ويعني حتى قنفات ادوشم، وانا باستراليا بدعت الاولاد، يعني بناتي محجبات خيطينهم حجابات، هم بقيت هسه بيع حجابات هسه خيط وابيع، ويعني هسه خيط يعني قنفات، يعني هسه دوشم والفرشات مال الشرابي ابدع اسوي شنو شغلات، والحمد لله
0: يعني مثل ما نقول المهاره اللي تعلمتيها الخياطه انت فدتي نفسك زين، بعيدا عن موضوع الشهاده، بعيدا عن موضوع
1: انا خرجت رابع ابتدائي ترى، وكان اول ما تزوجت يعني يعني يعني يعني خلفت احمد وشيماء، وهسه زوجي سجنو، هاي حزب الدعوه سياسيين، هو مهندس معمل ورا، يعني شبعنا قصص من الثمانينات ال 91، والله يعني تعشى ما نتعشى، وانا اخيط هسه كان عندنا مصريات هنا مصريين، تتذكرين عليهم ايش قد مواليدك ما ادري، أخيط وأسوي وحال الضيم حالنا، ويعني ما جعنا، يعني جبناها على الخياطة، وهم خبزت وبعت والله شاهد، خبز كنا وهم هالشردت من البصره لانه هو
0: هزاب كان قبل انا لاحقه على انه بكل بيت عافيه يخبزا ويبيعا يعني ما حد كان بالنادر القليل
1: صياب الجنينه وحالتهم زينه اخواني يعني موظفين خواتي بس انا الوحيد وانا شديت حزامي للحياه.
0: توقعين نسوان قبل اللي
1: اكو منهم
0: نسوان اكو هسه بالوقت الحالي من هذا الجيل هسه عنده صبر ها
1: واكو لا بس تقولها بزرحت لهلي اول مره بس اخذني هي تتزوج اريد اهلي اريد بابا هسه مو كافي مو انتم بيدكم مستقبلكم.
0: ما ضلينا نتحمل الجوع مو قبل تحملتوا التعب والجوع
1: والعصبي والظروف وماكو مصرف وهذا الثوب هسه انضمه اذا احببت وجبت تلبسينه هسه ذب وذب هذا التبذير.
0: حبيبة قلبي استمتعت بهذا الحوار كله يا عمري انت ما تقصرين شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين.
0: أم منو؟
1: مصطفى.
0: أم مصطفى، أهلا وسهلا بيك أم مصطفى. مصطفى، شنو المهارة القديمة اللي تشوفيها ضرورية بالوقت الحالي؟ يعني حتى لو يتغير الزمن، صار الظروف معينة، صار الظروف صعبة، هي تبقى هاي المهارة مهمة إن كان للولد ولا للبنية.
1: بعد هي المهارة هي الخياطة صدق، يعني نعم. مثل ما تفضلت الحجية، بعد هي يعني هي هاي.
0: شنو أنت اللي تعلمتي من المهارات من الوالدة؟
1: احنا بصراحه يعني كانوا اهلي شكرتشيه اذا تعرفين، اي حلويات وهاي، فيعني احنا نسوي حلويات وهاي، يعني حامض حلو من السماء، كل هاي السوالف احنا يعني اهلي يسوونه.
0: تعرفين تشتغل؟ تعرفين؟
1: اي اعرف اشتغل، اي بس هسه حاليا بعد قطعنا من عندها.
0: ليش؟
1: راح وغير شيء، يعني ظروف دخلت غير بضاعه، الوقت تطور، بنفس الوقت حلويات تطورت، من كانت حامض محلو من السماء سويني هاي المعاضد، يعني أشكال علش علش علش من السماء، علش من السماء، أي من السماء هم يعني اشتغلوا هالشيء أهلي.
0: قلت وراها تغير؟
1: أي تغيرت الأوضاع طبعا، ما تبقى على حالها.
0: شنو بعدين تعلمتوا من مهارة؟
1: هي هاي يعني احنا مهارتنا، اي هي هاي. بس بناتي يعني من بدني كبرن هاي، حبيت يصير عندهن شغل مثلا كبنيه، هي خياطه قلت لهن تعلمن هاي، دخلتن دوره هيك يعني.
0: غير الخياطه بالنسبه للبنيه شنو تفيدها ما بعد شهادتها؟ احنا مرات حتى الرجال من يجي يدق باب وحده اول ما يسال شي يقول تعرف تخيط، لو يقول لك تعرف تطبخ.
1: لا الطبخ طبعا، اي الطبخ صحيح. اي صحيح الطبخ.
0: يعرفون يعرفون البنات
1: يعني تقريبا، مو كلش يعني يعرفون، مو نتهن مهندسات توهن تخرجن يعني هن تهن بدراستهن ازي شيء، فيعني بين فتره وفتره اقول لها تعي دخلي شوفي تسوي لي شيء، بس طبخها ما شاء الله من يطبخن كلش حلو.
0: ايوه زين. تعلمون من اليوتيوب ولا لا انت؟
1: من عندي وبعض الاحيان من اليوتيوب، يعني ازيد من متطور طبعا من عندنا.
0: الطبخ بالبيت حسب وجهة نظرك تشوفينه هي مهارة ولا مجرد حاجة؟
1: يعني ما مهارة. يعني
0: مهارة
1: طبعا، مهارة يعني واحد يبدع بهذا الشيء اكو بيه يبدع،
0: يعني مو انه انا اليوم جعت واريد اطق لي بيضة طبعاً. ولا لو اندومي احطه بالمايكرويف ها.
1: حتى السفرة من تتقدم هم مهارة، يعني اكو بيهن يتفننن بالاتاكيت وها شغلات.
0: هذا طبعا انت قلتي مهارة، والمهارة احنا اذا نرجع على انه في بعض الاحيان احنا نقول خاصة الجيل الحالي الا واهس ولا ما الا واهس، اكو واحد الا واهس بالدراسة واكو واحد ما الا واهس بالدراسة بهاي الامور.
1: لا طبعا هو جيل حالي لازم كل شيء، يعني كبنية كل شيء تعرف، لان اول تالي لها بيتها، ربت بيت تتعلم الخياطة الحلو، تعلم الطبخ، يعني تتعلم على البساطة، على يعني تعامل زوجها في اعمال البيت، تنتبه لاولادها، هي هاي. يعني
0: الجيل القديم كان اكثر اعتماد على نفسه، لو احنا في بعض الاحيان من نريد نسولف او نقارن ما بين القديم والجيل الحالي والجيل الجديد شوي عندنا نوع من المبالغه، ولا هو فعلا كان يعتمد على نفسه يتحمل المسؤوليه والصبر؟
1: القديم طبعا القديم يعتمد ازيد من هسه وقت الحالي، فرق.
0: الجيل الحالي اتكالي
1: طبعا. طبعا لا، بس بناتي ما ربيتن على التربية، بس انا اشوف بصوره عامه اي انتكالي، يعني انتكالي وما يتحملن، ما يتحملن بيت، ما يتحمل المسؤوليه.
0: هذا يرجع السبب لشنو؟ تغير الوقت والزمن والجيل،
1: التفاهات اللي مرن بيها البنات يعني والاولاد، وقتهن يقضونها ازيد شيء بالتفاهات.
0: زين برايك شنو اهم مهاره لازم يتعلمها الطفل هو وصغير من اي عمر؟ انت قلتي البنات انا اللي التهوا بدراستهم، كان ماكو تليفون بايدهم،
1: يعني شوف ما يعني هن ما يلحقن على ارواحهم طبعا، ما يلحقن يعني هن وحده كلها 96 معدل خذته و95 معدل، فما يقدرن يعني صدق اشوف ما يقدرن، مو سهله يعني. بنفس الوقت هندسه حكوميه وهاي ضغوطات وهاي مو سهله، يعني خليتهم على راحتهم، ليش اضغط عليهم؟
0: بس انت من وجهه نظرك بعيدا عن موضوع الدراسه، تشوفين الطفل يبدي يستوعب هاي المهارات وتحببيه بي وتعلميها من اي عمر؟
1: من الاول ابتدائي. اي نعم من الاول ابتدائي، واقل هم من الاول ابتدائي، اذا هو يفتهم الطفل حببه على اشياء وهاي.
0: نعم. انت
1: متوقعين التربية من الصغر، هي بعد من يكبر بعد ما تقدر عليه كذب.
0: عارفين انه اللي هي احنا مو شغلة الطبخ والحياكة والتطريز وعلى قولتش الاتكية الموجود على السفرة، مرات اكو مهارات حتى مهمة خاصة بالوقت الحالي، مهارات التواصل ويا المجتمع. عارفين انه احنا صار تواصلنا ويا المجتمع والناس حتى ما نعرف في بعض الاحيان وجها لوجه،
2: بس رياكشنات ما فيها
0: والله. يعني احنا هسه حتى من تريدين انت تعبرين او تكتبين جملة زين، بحكم انه احنا صار تواصلنا تكنولوجيا، يعني احنا على الذكاء الاصطناعي، هاي تفاصيل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اخذت هواي مجال، بس انت قلي له نفس الشخص اذكر له او سولف له هاي السالفه يقول لك ما اعرف، انا وحده من العالم عانيت بحكم لقاءاتي ويا الناس. يعني انا اللي اتعجب عليه اعلامية تقول لي استحي احكي حتى صوتها ما ينسمع، صاحبه شهاده رجال تشوفينه من تحكين وياه يقول لي استحي، هاي مشكلة لو مو مشكلة؟
1: طبعا مشكلة.
0: يعني هاي مو مهارة المفروض على الأهل وعلى الشخص نفسه إنه لازم نتعلمها من إحنا وصغار، بعيدا عن التليفون، بعيدا عن التواصل الاجتماعي.
1: يعني هاي هم تتبع الثقافة، الواحد الإنسان دارك الحياة يفتهم الحياة، هي مو قضية كل من درس ويعني صار يعرف إيش اسمه، هاي هم تتبع يعني هواي أساليب بالحياة.
0: تعتبريها نوع من أنواع الثقافة؟
1: أي طبعا.
0: حبيبة قلبي شكرا لرأيك يا عيني، والله يحفظ لك البنات، شكرا لك.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي،
0: شلون الصحة؟
1: حبيبتي الحمد لله بخير.
0: اسم حضرتك؟
1: انا لبنى طلعت.
0: المهندسة لبنى، خلينا سولفة ماما. مهندسة لبنى، اهلا وسهلا. مرحبا.
2: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
2: تبارك. المهندسة تبارك.
0: سبقتي للمهندسة تبارك ولبنى. تبارك ولبنى، اهلا وسهلا بكم. طبعا ماما سولفت لنا فت شغلاتك بسيطة عنكم، انه انتو حد فترة الدراسة كلها كانت ما تكلفكم بأي مهارة داخل البيت، ولا حاولتوا أنه تتعلمون كطبخة التفاصيل. زين، بس إحنا الماما شنو الخطوة الأساسية اللي اعتبرتها أو مهارة مهمة بالنسبة لكم كبنات؟ أنه الخياطة. دخلتوا دورة خياطة، خلونا نسولف شوي على هاي الدورة، شنو استفاديتوا منها أنتوا كبنات؟ الجيل الحالي هاي التفاصيل تشوفوها مهمة؟ ولا انتو كمهندسات تشوفون الشهادة اهم؟ خلينا نسولف ويا تبارك.
2: انا بالنسبة لي اشوفها مهمة، خاصة بهاي الفترة، يعني رجعت انا اشوفها رجعنا للخياطة. يعني هسا نروح ابسط شيء، عندنا حفلة نروح مصمم، اروح مصممة، انا اروح خياط، هي خياطة بس احنا قمنا نسميها مصممة.
0: نعم.
2: قمنا نروح مصممين وهاي نروح نخيط بدلات، يعني ازي شيء خياطين جايين نلتجئ لهم اكثر من الجاهز. أنا شفت
0: فرصة عمل ماكو لحد الآن.
2: فرصة عمل ماكو، بس يعني ما وقفني، قمنا نشوف إنه مشروع خاص بي. أنا يعني رحت لغير اختصاص اللي هو تصاميم كتابة تقارير بحوث تخرج وهاي السوالف، بلشت بيها صاير لي سنتين والحمد لله، يعني بدينا نشتغل.
0: حسيت إنه الخياطة فادتش من هذا الجانب؟
2: طبعاً.
0: تشوفين الوقت الحالي إنه يفضلون الخياطة ولا الجاهز؟
2: انا اشوف الخياطه بالنسبه لي.
0: من دخلتي دوره، طبعا هي راسه راح تبين ملامح الموضوع، ندخل احنا للمعهد زين، راح نكتشف انه اعداد قليله للخياطه. مو
2: ليش قليله بس انا واختي ما تخوجني. اي والله
0: مرات احنا نصفن، ايش قد هو الموضوع مهم، بس العالم جاي تلتجئ للجاهز للاسرع. احنا مرات الخياطه حتى من تودي لها القطعه زين تظل ممكن بالشهر كل اسبوعين ممكن، فشي يقول لك خلينا اروح للاسرع اللي هو الجاهز.
2: صحيح، بس هسه بالنسبه ان سجاي اشوفها بزمني، خاصه هسه مثلا عروسه او بنيه مدعوه تعتبر عاديه، مثلا عندنا مناسبه ازي شي جان نلتجئ انه نخيط نصمم، يعني ما التجئ شفنا الجاهز اكثر من ما عجبني، بدينا احنا نشوف افكار، احنا نضيف افكار، يعني يجوز احنا بس بالنسبه ان هذا الشيء شفناه بروحنا يجوز بغيرنا ماكو، بس انا جاي اشوف هواي مصممين جاي يصعدون
0: كلش بحكم احنا تجربتك. احنا جاي نسالك اكيد اذا انت مستفاده من عندها، هوايه من الخياطه ظروفهم صعبه فهي لجأت لي حتى بدون ما تدخل دوره وتتعلم.
2: صحيح.
0: انه هي مجرد من افكارها اليوتيوب هم جاي يساعد.
2: صحيح، اكيد اليوتيوب كل شيء بيحطين كل شيء، فيعني اشوف هواي ناس يعني يدخلون دورات يعني او يلتجئون لهواي سوالف، يعني يروحون يسجلون بفلوس هواي بس هو موجود باليوتيوب. يعني تعجب على هذا الموضوع، خاصة يعني طلاب السادس انا جاي يفاجئوني بهاي الامور.
0: شنو غير الخياطة ودش تتعلميها؟
2: رسم. رسم احس شيء كلش حلو وناجح ويفيد بالمستقبل.
0: عارفين ترسمين؟
2: يعني الامانه نفس ما نقول نطقطق بيه. اكيد.
0: سؤال اخير يا تبارك ونعبر على لبنى، يعني على المستقبل البعيد ان شاء الله، شنو اللي عجبك من مهاره تعلميها لبناتك؟
2: بالبدايه رسم، بس رسم يدخلون بيه بتفاصيل، يعني شلون التصميم يصممون بيه، يعني تصميم بيوت، تصميم فساتين، يعني احس هذا الشيء كلش حلو، يعني الهن تفيدهن، احس يعني شلون يعني مكياج همين شيل الشعر، يعني هيك سوالف. الخياطه يعني ايه بس مو كلش
0: شيء، هو نفس الخياطه بس احنا نطوره شويه نجملها.
2: بالضبط. اي
0: هم تتبعين نفس اسلوب الماما، انه احنا دراسه دراسه دراسه الى ان نوصل لمرحله معينه ونتخرج ونتفرغ ونهنوب نتعلم، لو من البدايه
2: انا هو من الصغر، بس احس يعني فتره الدراسه ما اكلف عليهن وازيد لهن شيء، لان هستوعبت شنو قلتي انه التواصل الاجتماعي، يعني هذا الشيء احنا هواي فادنا من انه احنا فتره الدراسه ما قمنا نلتجئ لهواي سوالف بقد ما نلتجئ دراستنا، نطلع نروح نشوف هاي، يعني هذا الشيء يعني ثقفنا وعانا هواي ازيد من انه نقضيها بس دراسه، لو نروح نلتجئ لهواي سوالف غير شيء نقال او بس خياطه شيء يقعدنا بالبيت. لا يعني احنا التجئنا لهواي امور يعني خلتني نطلع نشوفه واحنا نجي، فهاي الامور هواي تساعد.
0: قلبي التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا لك والوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا بك لبنى، واهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا سمعنا انه انت وتبارك دخلتوا دوره بعد ما تخرجتوا.
1: مو بعد ما نتخرج، دخلنا دوره تقريبا بالمتوسطه هيك شيء، يعني واحنا صغار يعني. يعني اكتسبناها بسرعه لان كنا صغار، ويعني تليفونات ما كان اكو، هاي سوالف ما كان، يعني ذاك الجيل يختلف عن هذا، يعني الوقت هم يختلف. فتعلمنا الخياطة، أنا تعلمتها يعني بسرعة لقفتها بحكم عمري، يعني كنت يعني صغيرة شوية، فلقفتها قمت أخيط، يعني كلش حبيت الموضوع. وهاي أمي شجعتني، يعني هي اللي شجعتني أدخل الدورة، فرحت ودخلت الحمد لله. يعني بعدين قمت أخيط، وخيطت لي أتذكر سدرية بالمدرسة وداومت بيها، يعني واقول للصديقات يعني هاي السدريه انا مخيطتها وهيك، فكلش حلو الموضوع يعني. وحتى من لبستها يعني كلش حلوه، صديقاتي هم كلش حبنها.
0: عاشت ايدك. انت وتبارك دخلتوا الدوره بالضبط. بس منو اللي جادها؟
1: والله انا يعني لحد الان يعني انا اعرف تبارك يعني شويه وعافتها يعني، بس انا ظليت مستمره بيها، اخيط الاهلي اخيط الي، بس يعني مو يعني خياط بس يعني خيطت. بعدين اتجهت للدراسة، عفت الخياط سادس، بعدين تخرجت من السادس، يعني درست جبت معدل 96، فبحكم دراستي بعدين درست هندسة عفت الخياطة يعني. بعدين تخرجنا والحمد لله يعني.
0: حسين المهارة ما أثرت على مستواك العلمي مع أنه ما شاء الله معدلك عالي؟
1: اي لا، انا تعلمتها وانا صغيره يعني، فما اثرت، لا ابد يعني ما اثرت الحمد لله. والدراسه حلوه، الواحد شهاده حلوه للبنيه وللولد، يعني الشهاده حلوه بصوره عامه، تشتغل على شخصيتك همينه يعني، تطور من نفسك يعني.
0: انت قلتي الشهاده حلوه للبنيه وحتى للولد، زين احنا مرات نصفا نقول يا الله انا ادرس هاي السنين كلها زين وادخل جامعه وبعدين اتخرج وماكو فرصه عمل ولا تعيين، هم نرجع احنا ناكد على انه الشهاده حلوه بحكم هاي الظروف، ظروف مجتمعنا وماكو تعيينات وفرص عمل؟
1: اهم الشهاده يعني شهاده مريوده على قولتهم يعني.
0: منو الاهم، الشهاده ولا المهاره؟
1: اثنينهن يعني للامانه، يعني هسه عندك مهاره يعني لا تمشي يقولوا لك ها شو مخلص، يعني حلو انت شهادتك يعني تقوم انا مهندس، انا يعني سلاح الشهاده سلاح يعني. مهاراتك شخصيتك مريوده همينه، يعني انت شهاده بدون شخصيه يعني ما تعرف تتكلم، ما تعرف يعني تطلع تستحي، يعني شهاده هنا يعني نقول ماكو شهاده هاي يعني باعتبار يعني ما معترف بيها شهادتك يعني. فحلو الإنسان يشتغل على شخصيته، يعني يبني شخصية، يبني يعني تتكلم أنت، تعرف تحكي يعني.
0: زين لبنى برأيك منو الأهم، إنه يقولوا له يجي واحد ويتقدم لك يقولوا له مهندسة ما عندها وظيفة، شهادة مهندسة ما عندها وظيفة، وخياطة ماهرة جاي تشتغل عندها خبرة، يعني مو بس لأهلك لا للناس، برأيك مجتمعنا يتقبل المهندسة وقاعدة بالبيت ولا الخياطة؟
1: يعني سوري للخياطة، احنا نعتذر من أدها، بس مهندسة وقاعدة بالبيت يعني بهذا الوقت، يعني مهندسة يعني مهندسة تعبانة على نفسها. اي الخياطة هم حلوة، واحنا مع احتراماتي كل الخياطات يعني، فالخياطة بتشي مرتب زين يعني، انا هم اعرف خياطة مهندسة يعني اوكي تعرفي تخيطين يعني، بس الشهاده مريوده.
0: غير الخياطه شنو يعجبك، شنو المهاره اللي ودش تتعلميها؟
1: انا كلش احب التصوير يعني، ويعني عمي مصور، عمتي هم مصوره يعني، فكلش حلو التصوير احبه، بس ما صارت لي فرصه يعني. اي ما صارت فرصه يعني.
0: برايك لبنى جيل اليوم اذكى بالتكنولوجيا لو جيل قبل اذكى بالحياة وتفاصيل الحياة وخبرة الحياة؟ يعني احنا مرات ناخذ حتى الحكمة من الجيل القديم.
1: صحيح. الجيل اللي يعني القديم هواية بي عده يعني يعني اوعى من عندنا، يعني نقدر نقول يتحمل اكثر من عندنا، يتحمل اكثر من عندنا يعني بسلبيات وبإيجابيات الجيل القديم، وهذا الجيل هم بسلبيات وبإيجابيات. يعني احنا يعني هذا الجيل ما نحكي عليه يعني كلش، يعني نحكي عليه هم بإيجابيات شوية، هم اكو تطورات حلوة، يعني تطورات حلوة هذا الجيل بي، يعني هم يعني تصاميم عندهم، عندهم مصورين هم طلعوا، يعني هذا الجيل هواية شهادة، هم شهادات هسه يعني اكو هواية بنات عندهم شهادات، يعني مهندسين اطباء، يعني هو جاي يطلعون، يعني هذا الجيل هم يعني مرتب.
0: سؤال اخير إلك يا لبنى، شنو المهارة تحسين التكنولوجيا اخذت مكانها؟
1: التكنولوجيا اخذت مكان مهارة؟ يعني شلون؟
0: يعني مثلا الخياطة، مثلا التطريز، الحياكة، هاي التفاصيل تحسين التكنولوجيا اخذت مكانها؟ يعني انا بمكان ما اخيط اروح للجاهز، مو؟ مكان ما انا اطرز بايدي اكو الات تطريز اجت، مكان تطريز.
1: اي اي اي بالعكس، هاي التطورات يعني انا اليوم اعرف اطرز، بس اكو اشياء تساعدنا على التطريز، ماكو يعني آلة تطريز يعني تسهل علي الشغل، يعني ماكو، يعني حتى هسه الخياطة، احنا نقول خياطة بس اكو يعني فد، يعني اكو تطورات صارت انه تخيط اسرع، ماكو يعني هسه تشوفين التصاميم، هسه يعني اشوف اكو توجهات كبيرة على التصاميم، يعني هسه يعني اكثر العرائس يعني اشوفهن كل جاء يعني تصميم يصممون، يعني ذاك من ذاك قاموا جاهز، يعني
0: شوفين تكنولوجيا يعني سهلت هواي تفاصيل،
1: سهلت كل شيء، هواي سهلت، يعني اللي يعرف شلون يتصرف بيها يعني سهل.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، بالتوفيق لك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا يا هلا بيك.
0: ام منو؟
1: ام وضاح.
0: موضح، اهلا وسهلا بيك موضح. موضح، شنو المهارات القديمه اللي انت تعلمتيها من الوالده من البيبيه ايام قبل، زين، وتتمنين ان الجيل الحالي بناتك احفادك يتعلموها؟
1: بالنسبه لي انا يعني كنت امارس الخياطه مثل هدومنا قبل، احنا نخيطها، يعني من الحياكه احنا نحوك هدومنا، فهاي الاشياء انا اشوفها هسه يفتقرونها جيل هذا الوقت بالنسبة إلى بناتي أحفادي، حتى يعني أشوفهم حتى ما يعرفون يكضون أبرة الخياطة، فهذا الشيء يعني أنا أتمنى أن يسوونه، مثل إذا أشياء أبسط شيء مثل فتك بسيط يعني أشوفهم يرحون، أو أي مثلا هدوم طويلة يردون يقصروها أو شيء أشوفهم رأسا يرحون للخياط، فهاي أشياء أنا أشوفها كلش بسيطة، ماكو حاجة يرحون بها للخياط، فهذا الشيء أنا أفتقر أشوفهم يعني يفتقرون بهالوقت هذا.
0: هاي من ناحيتك أنت اللي تعلمتيها ودك أنه يتعلموها، شنو الشغلات تحسين أنه التكنولوجيا أخذت مساحتها أكثر من المهارة اللي تعلمتوها قبل؟
1: والله شوفين يعني القعدات اللي نقعدها كنا قبل، الأيام الحلوة مثلا، لما الحلوة اللي نشوفها هسه نفتقرها، كل من حتى لو رد نلتم كل من كاظ التليفون مالته وقاعد، فماكو هاي الأشياء، ما يعني جاي نحسها مثل قبل.
0: أكو مهارات اجتماعية بلشنا إحنا مجتمعنا يفتقدها، يعني جيل اليوم أتوقع يحتاج إلى آداب الضيافة أبسط شيء، أتكيت السفرة، زين، أكو شغلات مثلا استقبال الضيف، لأن كل واحد دخل الغرفة أجا فلان وكل من وتعال أطلع حتى سلام ما يسلم، حتى التواصل المباشر ويتعامله مع الآخرين،
1: يعني أشوف أن البنات بيناتهم يعني لا موجود يعني هذا التواصل، بس مثل ما تقولين يعني بين البنات بيناتهم، لكن الكبار لا ما يعني ما يفتقرون لهذا الشيء، اللي مثل خالاتهم إذا إجوا ما يجونهم،
0: ظلوا يستصعبون أنه يقعدون ويا الناس ويسولفون، حتى مرات تنصدمين تقولي له مثلا مرحبا يظل صافن بوجهك، يقول لك مثلا شكول
1: عندك الأقارب، يعني صايرين ما حد يعرف أقارب هالقد، يعني قليل ما يعني
0: صار التواصل قل، التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي أخذت مساحة أكبر.
1: صحيح صحيح، هذا الشيء صح.
0: الحمد لله وصلنا للفكرة اللي أنت تردي تقوليها. الجيل القديم تحسينه كان يعتمد على نفسه أكثر من الجيل الحالي؟
1: صحيح.
0: شنو بالضبط تحسين بحيث الجيل الحالي لا ما تقدرين تطيء أو تحملي هاي المسؤولية؟ البنية بدت تتحمل مسؤولية
2: على هذا السؤال.
0: أي
1: خلي تجاوبيني.
0: جاوبيني
2: على هذا السؤال. إحنا جيلنا قبل نشعر بالمسؤولية، يعني إذا الوالدة بالدوام إحنا نفكر نقول راح تجي تطبخ، لا إحنا نطبخ، يعني عمر ثالث متوسط تجي تلقى البيت نظيف، عطلة، عندنا إحساس بالمسؤولية، هي ما قلت لنا، هي تقول كل شيء لا تسوون، بس إحنا أكو إحساس بالمسؤولية إنه تنظفينه، تجي كون تلقى البيت نظيف، أكو طبخ، نقولها لا تطبخين بالليل، إحنا بالبيت، إحنا عطلة، إحنا نطبخ المرقة، وبعدنا شوية شوية حب ما صار يعني إنه قدرنا نوفر سفرة، تجي الزلاطة الخضرة كل هذا جاهز.
0: الوقت الحالي،
2: الوقت الحالي ما تقدرين تقولي لها طبخي تمن، يعني ماكو إحساس بالمسؤولية إلا أنتي تنطقين ماما ليش ماكو زلاطة، ماما ليش
0: أنتي توجهين وبإشرافك في إشراف،
2: أي يعني إحنا نفتقر لهذا الشيء، يعني دائما أقولهم أنتوا ليش مو مثلنا، يعني إحنا دائما كنا نحاول نريح أمنا وأبونا، أنا ليش أطلب، ليش إلا أوجه، ليش أقول إلا سوي الغرفة، ليش أقول إلا سوي الكنتور، ليش مو أنتي من كيفك، يعني جاي أعاني أنا بهذا الشيء، رغم يقولون إنه البنات لا إلا توجيه، سوي زلاطة، طب نقعتم ليش، فكروا أنتوا، قولوا ماما رح تجي بالثنتين ونص تعبانة، خلي إحنا نحاول، ليش إلا تنطق، ليش إلا أنا أخابر.
0: زين تتوقعين هسه هاي بس معاناتك أنت؟
2: لا، معاناة الكل إنه إحنا لازم نوفر كل شيء لهم، وهذا الشيء مفروض عليك، واجبك، لا مو واجبي، دائما أقلها قدمي أقدم، أنا كل شيء جاي أوفر لكم، جاي أشتري، جاي أصرف كل الحاجة الحلوة، ما جاي أشوف أنتو أكو عطاء إلا أنا أطلب، ليش تخلوني أنطق؟ ليش تخلوني أنطق؟ يعني هاي وجهة نظري. وبالنسبة للهوايات السابقة يعني أفتقرها لهذا الجيل، هذا الجيل بالعطلة حاليا بس آيباد بس تليفون بس طبوا بينا طلعينا، لا إحنا كنا نستثمر العطلة، كنا بالعطلة ندخل دورات تقوية خط، ثلاث دورات خياطة، أنا ما شفت أدخل خياطة بس كنت أمين للخط، كنا نحب من نتعلم ما نضيع العطلة. هسه لا، العطلة نوم سهر لثلاثة للوحدة الظهر القعدة الصبح نوم تليفون، ماكو انت جاي تضيفين فد معلومة إلتش بالعطلة، ماكو استغلال.
0: انت شنو اللي تفضلينه من الجيل الحالي، انه يكتسب معلومة على قوتش بهاي العطلة، ولا بالعكس يتعلم ويكتسب مهارة؟
2: مهارة يتعلم بيه
0: المعلومات اللي مقابل
2: كافي، يعني كافي لازم هسه بعد يعني شلون اقول لك، دورة خياطة، دورة خط، دورة لغة انجليزية، بس احنا هم جايين نعاني انه قلة هنا ماكو دورة خط، اكو دورة خط سامعة انتي، اكو دورة الخطوط العشرة الحلوة، اكو دورة خط تقوي الطلاب خطوطها كلها عاوية، ماكو طالب خط حلو، ماكو
0: في بعض الاحيان الدكتور حتى من يكتب لك العلاج انت تظلين صافنه، يعني هذا خط باي لغه يعني.
2: فعلا يعني انا اتمنى تصير اكو دوره خطوط وعادي نودي ونرجع، بس كون يعني يتحسن خطهم، يعني
0: واهس واهس
2: لهم، واهس انه يتعلمون يتعرفون شنو خط الكوفي شنو خط النسخ، يعني انا اتمنى هذا الشيء.
0: معاناتش خلت كلش معاناتي بعد الفاصل بعد ما انهي الحلقه. شكرا لكم ولوقتكم، مع السلامه.

0: يمكن أهم شيء نقدر ننطيه لأطفالنا هي مو بس الشهادة ودرجات عالية، وإنما حتى مهارة تبقى وياهم طول العمر. نعلمهم يعتمدون على نفسهم، يعرفون يتعاملون ويا الناس، ممكن يفكرون ويحلون مشاكلهم، يتحملون المسؤولية على الأقل، ويستخدمون التكنولوجيا هي كأداة ممكن تفيدهم، مو أداة يعتمدون عليها بكل تفاصيل حياتهم. وبنفس الوقت ما ننسى المهارات القديمة اللي ورثناها من أهلنا، لأن أكيد مو كل شيء قديم صار ما له قيمة، وإنما أكو مهارات تعلمنا الصبر، تعلمنا الاعتماد على النفس، وحتى تستحق إنه نتوارثها ونضيع وقت عليها. تقبلوا تحياتي أنفال الربيعي، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: المليارات المحترقة، كيف تحاول البصرة إطفاء شعلات الغاز وتأمين الكهرباء؟ تتحرك الملفات الاقتصادية والسياسية في العراق اليوم تحت ضغط أرقام ثقيلة ومعادلات حادة، إذ يصنف العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الدول حرقاً للغاز المصاحب بحجم تهدره الشعلات النفطية يصل إلى نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً. العراق الذي يمتلك ثاني أكبر حجم حرق للغاز في العالم بعد روسيا بحجم يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذا النزيف الاستثماري يترجم مباشرة إلى خسائر مالية تتراوح بين 3.5 مليون و4 مليارات دولار سنوياً، في وقت ينفق فيه العراق مبالغ مقاربة سنوياً لاستيراد الغاز والكهرباء لتغطية الفجوة المحلية. ومع تصاعد الضغوط الأمريكية المباشرة للحد من الاعتماد على إمدادات الغاز الإيراني وبحث بغداد عن تأمين الطاقة وتجنب تقلبات المهل والاستثناءات الممنوحة لها، تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة ومشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقولها الجنوبية الرئيسية، حيث تجرى سباقات مع الزمن لمضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحويل حرق الغاز الروتيني إلى طاقة كهربائية مستدامة. في ظل هذا المشهد المعقد، تقف الحكومة العراقية أمام خيارات ضيقة تحكمها التزامات مالية وجداول زمنية مضغوطة، فالاعتماد على استيراد الغاز الخارجي لتشغيل المحطات الكهربائية لا يشكل نزيفاً للعملة الصعبة بنحو 4 مليارات دولار سنوياً فحسب، بل يضع أمن الطاقة العراقية في مهب التجاذبات الجيوسياسية والتطورات الإقليمية المتسارعة خصوصاً في منطقة خليج هرمز. وعلى الرغم من توقيع عقود استثمارية كبرى مع شركات عالمية كتوتال إنرجيز لاستغلال الغاز المحترق، فإن بطء التنفيذ والتعقيدات الإدارية يرجئان حسم ملف الاكتفاء الذاتي إلى سنوات قادمة. عن هذه التحديات المالية والأبعاد السياسية لاستثناءات واشنطن تحدث هاتف الساعدي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان السابق.
1: استيراد الغاز يكلف الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، بعد أن أنشأت المحطات التي تعمل بالغاز المستورد. يوجد في العراق غاز ولكن للأسف الشديد لا يوجد يعني استثمار حقيقي. هنالك عقد مع شركة توتال الفرنسية من أجل استثمار الغاز المحترق من الحقول النفطية، لكن للأسف الشديد تأخر العمل وكل وزارة تجي تتوقع أنه ينجز العمل. الآن هنالك توقعات بأن ينجز العمل في عام 2029. بالتأكيد عملية قطع الغاز الإيراني سوف تؤثر بشكل كبير على تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية. أعتقد أنه الإعفاء الأمريكي لن يستمر طويلا، طبعا هنالك استثناء أمريكي لاستيراد الغاز من قبل العراق من الجمهورية الإسلامية، ولكن في ظل الحرب الدائرة وتعقيدات مضيق هرمز المتضرر الأول والكبير هو المواطن العراقي، وبالتالي يجب على الدولة العراقية أن تبحث عن بدائل سريعة، وهذا ما جاري عليه العمل حاليا.
0: ميدانيا تتمركز معالجة هذه الأزمة في جنوب البلاد وتحديدا في حقول الرمالة والزبير وغرب القرنة، حيث تعمل شركة غاز البصرة على تنفيذ خطط تشغيلية واستثمارية تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2028. وتمكنت الشركة حتى الآن من رفع الطاقة التشغيلية وجاهزية معامل المعالجة إلى مستويات قياسية تجاوزت 99%، إلى جانب رفع معدلات معالجة الغاز لتغطية الاحتياج المحلي من غاز البترول المسال والغاز الجاف الموجه لمحطات الكهرباء. وتشمل هذه الخطة تطوير خطوط لتبريد الغاز وتصديره عبر مرفأ أم قاصر. لتفاصيل أكثر حول الخطة الثلاثية ومعدلات الإنجاز الفني في الحقول النفطية. ينضم إلينا المهندس مرفأ الأسدي مدير شركة غاز البصرة.
2: حرق الغاز وإنهاء بحلول 2028 إن شاء الله نهايته، إيقاف الحرق الروتيني للغاز غاز فليرز بالتأكيد ستبقى مشتعلة قسم من عدها بالجزء المعقول بما يضمن سلامة العمليات في الحقول. الشركة وزعت مشاريعها بطريقة تقريبا على شكل ثلاث مراحل أو ثلاث كاتيجوريز، أهمها أنه المشاريع اللي تعالج الغاز وتحوله إلى غاز جاف وسوائل. هذه المشاريع أغلبها اكتملت فيما يخص مشاريع تأهيل وصيانة الوحدات اللي موجودة، اللي رفعت معدلات جاهزية المعامل مالتنا من 80% 85% إلى معدلات 96% حاليا، وهذا مؤشر جيد على أنه وحداتك تبقى بهذا المستوى. الريليابيليتي مالت المعامل والأفيلابيليتي مالتها وصلت بحدود 96%. السنة الماضية أكملنا مشاريع في الرميلة الجنوبية وأيضا في حقل الزبير في الرميلة في غرب القرنة واحد، كلها ساهمت في رفع كميات الغاز اللي معدلات الغاز اللي احنا نستوعبها. ولدينا مشاريع في حقل غرب القرنة واحد مثلا لا زالت مستمرة لتجميع الكميات الأكبر، لأنه هذا تركيزنا بالمرحلة القادمة. الأهم من هذا أنه هنالك مشاريع مستقبلية داعمة إلى هذا الشيء، اللي هي مشاريع تبريد وتصدير الغاز المبرد Full Refrigerated Gas Export. هذه المشاريع في أم قصر.
0: ورغم الأهداف الرسمية المعلنة والجداول الزمنية المحددة لعام 2028، يرى خبراء البيئة أن المدى الزمني لتحقيق خفض كامل لعمليات الحرق يواجه عوائق ميدانية وهيكلية معقدة، فالافتراضات الفنية تصطدم باستمرار حفر آبار نفطية جديدة وتعدد نقاط الحرق في الحقول غير المربوطة بشبكات المعالجة، فضلاً عن أن المشكلة تجاوزت كونها هدر أكسجين وغاز طبيعي لتصبح مصدر انبعاث لدقائق ودخان متطاير يهدد النظام البيئي المائي والزراعي في المحافظة. عن نسب التخفيض الممكنة في الأفق القريب يتحدث الدكتور عادل الحنظل المتخصص في التلوث البيئي.
3: في الواقع هذا طموح طبعاً، يعني طموح كل مواطن أنه يتوقف حرق النفط. الغازات اللي تطلع هي حقيقة يعني أنواع، منها الغازات اللي هي كغاز ومنها ما يعرف بالبارتيكولات ماتر اللي هو المواد المتطايرة، وهذه أكثر خطورة أصلاً من الغازات، يعني الميثان أو الغازات النيتروجين وإلى آخره. هذه مشكلتها تسبب مشاكل كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، سواء بالهواء أو إذا ترسبت على الأرض والحيوانات بدأت تأكل العشب أو المواد الغذائية من الأرض طبعا. يعني احنا نتمنى أنه في 2028 ممكن أن تنتهي، لكن أنا شخصيا أشك أنه راح تنتهي بالكامل عمليات الحرق لعدة أسباب. أولا تعدد مصادر الحرق الآبار، وأيضا أتوقع أنه لا تزال هناك عمليات حفر وإنتاج آبار جديدة راح تحرق. يعني نتمنى، لكنه أعتقد خلينا نقول 50% ممكن من هذه العمليات في 2028 ممكن أن تتوقف، ونتأمل يعني جزء ورا سنة سنتين بعدها أن تتوقف بالكامل.
0: ولا تقف تبعات حرق الغاز المصاحب عند التدهور البيئي وتلوث الهواء، بل تمتد مباشرة لتشكل تهديداً صحياً مباشراً على حياة السكان المقيمين بالقرب من حقول النفط والشعلات الدائمة. فالمكونات الكيميائية الناتجة عن الاحتراق غير الكامل ترتبط مباشرة بارتفاع معدلات الأمراض التنفسية المزمنة والتشوهات الولادية ونسب الإصابة بالأورام السرطانية وفق سجلات وتشخيصات ميدانية في المحافظة. وفي الجزء الثاني من حديثه يفصل الدكتور عادل الحنظل الآثار الصحية والبيولوجية المترتبة على هذه الانبعاثات.
3: أمراض عديدة قد تصل بعضها إلى السرطان، طبعا ليست هي السبب الوحيد للسرطان لكنها عامل مساعد لهذا المرض. يضاف إلى ذلك ممكن أن تسبب بالنسبة للناس اللي ساكنين قريبا من هذه المناطق أن تسبب تشوهات في المواليد الجدد، وهذه سجلت حالات من هذا النوع، حالات الربو، حالات يعني ضيق التنفس بشكل عام، حتى فقر الدم، كلها مرتبطة بأنواع من التلوث، فهي حقيقة لها العديد من المضار سواء على الإنسان أو على الحيوان أو على البيئة بشكل عام.
0: بين مساعي تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة وضغوط واشنطن لإنهاء التبعية للغاز المستورد، يظل ملف استثمار الغاز المصاحب في البصرة حجر الزاوية في مستقبل العراق التنموي. خيار إنهاء حرق الغاز لم يعد رفاهية تنموية أو مجرد حسابات مالية لإنقاذ مليارات الدولارات المهدورة، بل أصبح ملفاً سيادياً وصحياً يرتبط مباشرةً بحق الملايين في الحصول على طاقة مستقرة وهواء آمن. وبين الجدول الزمني الحكومي المحدد بعام 2028 والمحاذير الفنية والبيئية على الأرض، تبقى الأيام القادمة الكفيلة ببيان ما إذا كانت شعلات البصرة ستتحول إلى طاقة تدعم الاقتصاد أم ستظل نزيفاً يستنزف الثروات والأرواح.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

الموت وحيدا، الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبين هال أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً. هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيداً بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيداً، فالوحدة أكثر تعقيداً من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيداً منهم عاطفياً، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقاً أو أن يلاحظ تغيراً صغيراً في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطاً طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيداً كان يعيش وحيداً، وليس كل من يعيش محاطاً بالناس بعيداً من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً. ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة؟ فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد.

من سينتبه لأننا لم نفتح الباب ولم نرد على الهاتف ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه. قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور ولا إلى عشرات الأصدقاء ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة، ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع. إني

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنني الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك

سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الأشعث بن قيس كان إلى خصم في قطعة أرض، اختصم مع شخص على قطعة أرض، وصار النزاع بين يدي النبي على تلك القطعة، كل واحد يدعيها. فقام الأشعث أراد أن يحلف على أن الأرض له. في أثناء الحادثة نزلت الآية الكريمة، النبي خوف ورجع للأشعث، الأشعث بدوره رجع تراجع واعترف بأن الأرض لخصمه، أن الأرض مهلي لخصمه، فكان سبب نزول الآية الكريمة. ليه؟ حقيقة الآية تتضمن مجموعة من المضامين، أحاول إن شاء الله أخذ منها ما يتسع له المجال. أولا الآية تقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، عهد الله ما هو؟ شنو المقصود بعهد الله؟ بعض المفسرين يقول أن عهد الله هو عبارة عن التركيبة الفطرية عند كل إنسان. شلون يعني التركيبة الفطرية عند كل إنسان؟ كأنه الله عز وجل عندما يخلق الإنسان يخلق عند الإنسان إحساس، هذا الإحساس يميز به الخير من الشر، يعني يعرف الصالح من الطالح، إحساس بالجملة مو بالتفاصيل. إذا راد يقدم على عمل عنده إحساس فطري في داخله، لأن هذا العمل نظيف يوم مو نظيف، طاهر يوم مو طاهر، عمل طيب يوم مو طيب. هذا التركيبة الفطرية هي عهد الله التكويني، يعني بتعبير آخر اللي نسميه الضمير. مو الضمير شو يعرفوا علماء الاجتماع أو علماء النفس؟ يقولون الضمير هو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي التي يختزنها الإنسان منذ طفولته. طبعا الطفل عندما ينشأ بالبيت، أمه وأبوه مثلا في الأسرة يقولوا له هذا صح وهذا غلط وهذا حرام وهذا حالة لا تسوي وهذا سوي، المجموعة من الأوامر والقيم الأخلاقية اللي الطفل يتنفسها كما يتنفس الهواء في سلوكه اليومي. الحقيقة أن هذا معنى يتنفسوه الأطفال في داخل البيت، يعني الأم والأب إذا كانوا واعين في تربية الطفل، هل لون من التربية، هل لون من الأوامر اللي يختزنها والنواهي والقيم اللي يختزنها الطفل، هاي مجموعة يسموه الضمير. الواقع هاي لا أثر للضمير، هو الضمير الاستعداد الموجود عند الإنسان، هو كون الإنسان عنده استعداد أن يختزن هالتربية، هو هالاستعداد هذا هو الضمير، نبهلي، الاستعداد الموجود عند الإنسان، أو سميه الحس القادر على التمييز. الحس الآن الطفل إذا كسر له حاجة بالبيت يشعر أنه ارتكب غلط، اللون من الشعور هذا افرض ما يرتب عليه اثر، لكن هو يبدا يشعر ان هذا العمل عمل غير مرضي من نظرات، هذا طبعا يحتاج الى استعداد، هذا الى حافز والى استعداد. فهذا هو الضمير. الله عز وجل اودع عند الناس احساس بان الانسان يجب ان لا ياخذ غير حقه، اذا تعدى هذا الاحساس تعدى عهد الله. هذا رأي يميل إلى بعض المفسرين. رأي آخر لا، أن عهد الله هو هالمجموعة من الأوامر والنواهي اللي اجت ضمن الشرائع السماوية. كيف؟ كأنه الإنسان لما يقول أنا مسلم، شنو معنى أنا مسلم؟ يعني أنا ملتزم بكل مقدمات الإسلام والآثار المترتبة عليه وتعاليمه وأحكامه. يعني اضرب لك مثل، مثل ما لو واحد يقول انا ملتزم ان هل بيعها هل هل هل مادة ابيع فيها واصل فيها للبيت، يعني شنو؟ يعني اولا انا بعد حتى لو المادة يغلى سعرها ما ابطل، لان خلص التزام، صار عندي التزام، بعت المال انتقل من ملكي، بعدين انا ملزم بواسطة النقل، ملزم بصيانة المال الى ان يوصل اليك، هالامور كلها الملابسات انا ملزم بها ضمنا،
كذلك انا لما اقول انا مسلم انا ملزم ضمنا، واعرف ان الاسلام هو مجموعة من الاحكام والعقائد، ملزم ضمنا باتباع هذه الاحكام والعقائد كلها. زين؟ ومن جملة الاحكام والعقائد اللي انا ملزم بها ضمنا ان يكون اليمين عندي ما يستعمل الا في مكانه لزيادة الاطمئنان، ان يكون مثلا تصرفي تصرف نابع من شعور بحقية الحق وببطلان الباطل. فهذا اللي يريد يحلف كذب او يشهد زور غير الواقع، هذا جاي يكفر بعهد الله. هذا جاي يبيع، شي يبيع؟ يبيع ايمانه بصحة هالقضية مقابل ربح بسيط. تتنبهي؟ ولذلك القرآن الكريم يصورها التصوير الرائع، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، شيء يقول أولا يبيعون عهد الله ويبيعون هاليمين اللي عندهم مقابل شنو؟ ثمنا قليلا. خلينا نشوف ليش عبر القرآن الكريم عن الحطام بأن ثمن قليل. فنفرض ان القضية ما مربوطة بقطعة الارض اللي ذكرتها لك في صدر البحث صار نزاع بين الاشعث وبين غريمة عليها، لا، افرض ان القضية مرتبطة بمبلغ مالي ضخم. مهما تتصور المبلغ المالي الضخم، القرآن يعبر عن حطام الدنيا كله بان قليل. ليش؟ شنو ايش معنى يعني قليل؟ ايش معنى يعني؟ قد يقول واحد شنو معنى قليل؟ ليش اموال كثيرة ليش قليلة؟ انا ابين لك القلة منين جاية. القلة اولا الدنيا كل عمرها، عمر الحياة بالقياس الى امتداد الزمن هو عمر قليل. الحياة كلها يعني منذ وجد البشر الى ان يموت البشر كله، هو الواقع عمرها قليل، يعني قليل جدا بالقياس الى الفترة اللي تعيشها. احنا نعرف احنا نعيش بالكرة الارضية، الكرة الارضية حياتها مربوطة بحياة الشمس، ما طول الشمس تمدنا بها المنبع مستمرة الحياة، والا اذا تلاشت الشمس تلاشت الحياة. ليه؟ الشهادة بالقياس الى الاجيال، لكن بالقياس الى الافراد، افرض انا وانت واي انسان اخر، احنا شكثر حصتنا من الحياة؟ قد ناخذ من الحياة؟ هذا يعني ناخذ من الحياة معدل العمر، الان معدل الاعمار 70 سنة، هذا المعدل. وفرض واحد يعيش 100، واحد يعيش 20، واحد يعيش يوم، واحد يعيش، لكن المعدل مال الاعمار المعدل الوسطي 70 سنة. 70 سنة فيها جيل هو المعدل. شنو قيمة 70 سنة بالقياس الى عمر الحياة؟ شنو قيمة تتصور تمر مرور الظل العابر ما يشعر بها الانسان؟ اذا بالواقع هي قليلة، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، هاي 70 سنة انا طريقة تمتعي بما في الحياة من مباهج كيف تتم؟ شلون يعني؟ يعني الان معدتي اذا مليتها بالطعام، عندي هالمعدة هاي ملأتها طعام، عندما املأ معدتي بالطعام اقدر اكل بعض طعام فوق الطعام الاول؟ يقول لا، خلص هو هذا، الى ان تنتهي عملية الهضم وتفرغ المعدة يلا اقدر اكل طعام اضافي، صح ولا لا؟ اذا انا ما اقدر الا لقيمات، كما يقول النبي حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فقطعة لحم مثلا او فتشي وياها، هذا اللي ياكله الانسان، اكو اكثر من هذا؟ زين، اذا لبست لي ثوب اقدر البس ثوب فوق ذاك الثوب الاول بعد؟ خلاص هو ثوب يعني لا لابس ثقم، انا وثقم نفسه كن انزع يلا البس غيره. اذا جلست في غرفه، الغرفه تسعني، بعد اكثر منها ما اقدر اقعد بغرفتين في وقت واحد. اذا انا حصتي من الحياه محدوده ومن نطاق محدود، ومن مباهج الحياه ومن نطاق محدود. بعد شيء ثالث وهو اهم من هذا، ان مداخل اللذة الى النفس مداخل محدودة. كيف يعني؟ يعني هسه احنا الاشياء اللي نسميها لذائذ، احنا منين نشعر بها بانها لذيذة؟
يو لذة الشمع. لذة الشمع شنو هي؟ ان تسمع الصوت المنظم مثلا او تسمع الايقاع المنظم، ها هاي لذة الشمع. تسمع الصوت اللي يغطي الترتيل جيد مثلا، السمع لذته، هذا لذة الشمع. بعد لذة الطعام الامتذاق، انا شيء لما اطعمه امتذقها بالشاي، اعرف هذا حامض وهذا حلو وهذا مالح، اي لذة. مدخل المعدة الفم، الفم لذة المعدة عن طريق الفم، اثنين هاي العضوين. العضو الثالث افرض لذة الشم الانف، زين. بعد لذة المشاعر اللي اتفاعل بها مع الحياة شنو؟ الجهاز العصبي. بعد لذة الجنس، العضو الجنسي. اذني اجعل خمسة او ستة مداخل اللذة، خمسة كل اذني مداخل اللذة. لكن مداخل الالام مش كثر، نبهي شوي، مداخل الالام مش كثر عند الانسان. تقدر تقول الف مدخل والالف، نعم. اي جزء من اجزاء جسمه هو قابل لان يحل به الالم. اي جزء من اجزاء نفسه اكو الام نفسية اعظم من الالام الجسدية. انا اكد لك الانسان قد يتحمل جرح السيف لكن ما يتحمل جرح الكلمة الجارحة، ولا يتحمل جرح الموقف الجارح، ولا الذلة، ولا الاهانة. يعني النفس بها قابلية لتلقي الطعنات، يعني اجهزة الجسم، مداخل الالم عند الانسان لا حدود لها. اذا كان مداخل اللذة خمسة، مداخل الالم عند الانسان لا حدود لها بالمرة، تمام؟ زين. هذا اذا انا مدخل اللذة عندي جدا قليل، يعني مهما احصل عليه من الحياة فهو قليل بالنظر لمحدودية مداخل اللذة. بعد فوق ذلك كله هالعمر القصير، زين، وهالطعام القليل وهالمكان القليل وهاللذة المحدودة، ايش وراها؟ وراها الشعور بخوف الفوت. شلون يعني الشعور بخوف الفوت؟ الشعور بخوف الفوت الترجمة كلمة لأحد الفلاسفة، واحد الوزراء بنى لبيت ضخم، اكو عنده صديق معروف بالحكمة، جابه ويا قال له حضر اويك بيتي، قال لك شوف بيتي شلونه. دخل الى البيت، دخل نظر الى البيت ثم خرج، قال له كيف رأيت البيت؟ اعطيني رأيك. قال له والله خوش بيت بس في عيب ضخم جدا. قال له شنو العيب؟ قال له العيب انك راح تطب له طب بعد ما تطلع منه، او تطلع منه طلع ما تقدر تطب له، وحده من هنا يو طب لي ويدركك الموت في داخله، يو لا تطلع منه ويدركك الموت في خارجه، وما وراء شي لو تطيل غيرك شئت ام ابيت. قد مررنا، يقول الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فاين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الاوطار بالاوطان، ما اقل اعتبارنا بالزمان واشد اغترارنا بالامان، كل يوم رجية بفلان ووقوع من الردى بفلان. الواقع اذا بشيء من التأمل البسيط احنا ندرك ان متاع الدنيا قليل، متاع الحياة جدا محدود وقليل. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم يشترون ثمنا قليلا، يقول ايام قلائل ويخسروها، محدودة بجميع ابعادها ومع ذلك يخسرها. هذه تستاهل ان يبيع بها امانته ويبيع بها دينه. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة. شنو معنى لا خلاق؟ يعني يقول له انت انما تأخذ جزاء، تأخذ جزاء بالتزامك بدينك، اما اذا بعت دينك من اجل متاع قليل بعد شنو؟ منين تقدر تحصل على نصيب؟ شنو النصيب اللي تعطى؟ اللي عندك بعته، ما عندك ثمن تشتري به بعد. انت كنت تشتري ثمن، كل شيء له ثمن، الطاعة لها ثمن،
افرض ان الله عز وجل لما يعطينا ثمن الطاعة ما يعطينا ثمن الطاعة مثل بمثل، لا يتفضل علينا، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، يتفضل الباقي علينا، ما يعطينا يعني الاجر مقابل عمل مثل بالمثل، لكن مع ذلك يكون اكو عمل، انت لما عملك عهدك ايمانك بعت بثمن قليل تنتظر خلاق بالاخرة بعد؟ اولئك لا خلاق لهم في الاخرة، يعني ما لهم نصيب في الاخرة من العطاء. زين هنا اكو نقطة مهمة ارجو ان تنبه لها وارغب ابسط لك اياها بشيء من التبسيط حتى تنبه لها، ان الايمان الكاذبة هل يمكن ان تحل الواقع كما تحل الظاهر؟ شلون يعني؟ يعني افرض انا اذا عرفت اذا اجتني اموال عن طريق شهادة زور، حكم لي الحاكم او القاضي بشهادة زور واستلمت الاموال، هاي الاموال لما وصلت الي هل يحل لي التصرف بها؟ هو افرض القاضي الثانية حكم لي بها، حكمت لي بها المحكمة، لكن انا اعرف انها شهادة زور او اعرف انها قضية باطل، هل يصح لي ان اتصرف بها؟ هنا المذاهب الاسلامية يحملون على ابي حنيفة بان ابو حنيفة عنده رأي، شنو هو؟ خلاص راح لك اياه. الرأي اللي عنده شنو؟ الرأي لو ان اثنين يجون يشهدون على امرأة بانها مطلقة وهم يعرفون انها شهادة زور، يعرفون انها كذب والمرأة تعرف انها كذب، زين، ويحكم لها القاضي بالطلاق، يقول يجوز لواحد افرض انا اللي اجنبي واعرف ان الشهادة باطلة واعرف انها زور والقضية كلها باطلة، مع ذلك يقول هذا حكم القاضي خلاها حلال لي، يجوز لي اتزوجها، حتى الشاهد اللي هو نفسه الشاهد اللي شاهد بالزور يجوز ان يتزوجها لان صارت حلال له. علي من يقيسها؟ يقيسها على اللعان. اللعان شنو؟ اذا واحد قذف امرأته استجيروا بالله بالزنا، زين، عندما يقذفها بالزنا وما عنده شهود فيتلعنون، تلاعن هي تشهد خمس شهادات نعم بان كاذب، اذا لاعنت من بعد ذلك تبين من عنده تتطلق، خلاص مو اصبحت باينة عنها، يجوز لها ان تتزوج، يقول اللعان يحلها للمرأة ولو كانت شهادتها كاذبة، هذه عينا افرض شهادة كاذبة يترتب عليها نفس الاثار، هذه اشبه شيء باللعان، لكن هذا قياس مع الفارق. شلون قياس مع الفارق؟ يعني الانسان لما يجي يتزوج المرأة اللي اصبحت مطلقة باللعان ما عنده علم بانه صدق كاذبة هذه، لا، يعني يحتمل صدقة ويحتمل كذبة، يعني الحكم حكم ظاهري حكم لها بالبينات او حكم لها بالوسيلة الشرعية اللي هي اللعان وخلاها بانت اتطلقت واصبحت حرة، يعني انقطعت عصمتها عن زوجها واصبح يقدر يطلقها يتزوجها، فهذا اللي يقدم على الزواج من المرأة الملاعنة ما عنده علم انها كاذبة، بينما هذا شاهد الزور عنده علم انها كاذبة. انا الواقع اريد الفت نظرك لنقطة، عندما ذكرت المسألة يهمني انبه لنقطة، الحملات على ابي حنيفة كثيرة جدا كثيرة، وانا المح اكو سبب من وراء هالحملات، شنو السبب؟ انا اقول لك بصراحة السبب شنو. السبب ابو حنيفة كان علوي الرأي، نبه لزين، ابو حنيفة علوي الرأي، كان مع العلويين في خط العلويين وضد العباسيين، وافتى نعم بنصرة محمد قتيل احجار الزيت اللي طلع هو واخوه ابراهيم قتيل باخمرة، كان يفتي بنصرتهم ويبعث لهم الاموال، حتى امرأة قالت له انت افتيت بولدي بالقتال مع هؤلاء، زين، وراح وانقتل دمه في عنقك، قالها ليتني مكانه يا رجني انا بداله، زين، الرجل كان ميوله وتحمل جلد وضرب من اجل الميوله العلويه، فالواقع انا ما استبعد ان يكثر علي الدش، والا هاي المساله ما يمكن يعني ما يمكن تقبلها، ستقول لي ليش مو مرويه بكتب، وتقول لي مثلا كتب المذاهب الاسلاميه كلها ترويها، المذاهب الاسلاميه يروها ويحملون عليه، ارجوك انا بالله مال الروايات ما لها قيمه عندي ابدا، بصريح العباره اقول لك، لان الروايات انا شايفها
شايفة شو بتكون عنا؟ ها؟ شايفة عنا شو بتكون؟ أنا مجربها، شايف لما يمرون بنا شو بتكون عنا؟ يا أخي أرجوك، يعني رجل ضخم، رجل ضخم مثل الشاطبي، ها؟ صاحب كتاب الاعتصام، الشاطبي اللي إلى محلة باسمه تسمى بالإسكندرية، زين؟ الشاطبي هذا رجل جليل وعظيم من كبار العلماء. بالله عليك هذا يجي يكتب يقول الشيعة اكو عندهم نساء يسموهن النوابات يتصدقن بفروجهن. ارجوك هاي لغة عالم بالله عليك هذه، ها؟ هاي لغة واحد حاط ايده على ضميره عنده ورع عنده تقوى، ها؟ الشهاده يقول لي بلش شوية بعيد، وكان ايام العبيديين، والعبيديين اكو عليهم حملات وفرضتين بسير. احنا الان نعيش بالقرن العشرين، انا الله يرحم الشيخ حمد ابو زهره اجتمعت فيه، حمد ابو زهره اجتمعت فيه في اجتماع وكانوا وياي مجموعه في القاهره. بشان انت تنسب لنا في هذا كتابك الاحوال الشخصيه تنسب لنا اراء، انت ما تقول لي منين ماخذ هاي الاراء. مثلا انت تنسب لنا ان احنا يجوز ان نتزوج 9 نساء في وقت واحد، يعني يجوز الجمع عندنا ل9 نساء، وتقول ان الشيعة يأولون هاي الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، 2 يعني 2 و3 3 و4 4 2 و3 و4 9. ما تقول لي منين جايب هالنظرية؟ تقدر تدليني على كتاب عندنا يقول بهالنظرية؟ قال بلى انا ما اخذها من بعض. قلت له وين هذا الكتاب؟ يقول لي راويني وين اتحداك. يا سيدي ارجوك ارجوك الى الان نحن صدر، هاي مساجدنا مالها الدنيا، هذه مساجدنا، وهذا القران اللي نقراه هذا موجود كله طبعات مصر وطبعات البلدان الاسلاميه. وروح اسمع يوميا واحد يصعد على المنبر الشيعه يقولون بتحريف القران وعندهم قران غير هذا، يوميا التهريج هذا من الصبح لليل، اكو جماعه مرتزقه شغلته يهرج ياخذ راتب غير هاي مفهوم. زين ارجوك يعني انا شنو قيمه الروايات؟ الروايات ما لها قيمة. انت لو تجي الى التاريخ تجي الى الروايات لنجي نفرط بوحدة المسلمين وبمصلحة المسلمين من اجل راوي اما مغفل او مسكين او مرتزق، نعم، او مخدوع انخدع لبواحد، يعني احسن الظن ببعض الناس اخدع، يعني اكو ترى بعض الناس يحسنون الظن، شاف الرواية واخذها للرواية واحسن الظن بالراوي. بس يعرف الراوي بأي دافع روى الرواية؟ يعرف الراوي بأي دافع نعم نقلها؟ ما يعرفه. رأسا خلت قوة الاستمرار، وإجا هذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا، وظلت لك الرواية من ذاك اليوم إلى اليوم. ولذلك اليوم صعب جدا أنا لما أجي إلى نظرية لازم أتفحصها، أروح إلى كتب المذهب اشوف كتب المذهب تثبتها او لا، حتى اذا ثبتتها هل الرواية معتبرة عندهم او غير معتبرة. اقول اشير لك الى نقطة، يعني احنا عندنا الان مو الكتب الاربعة، شلون افرض المذاهب الاسلامية عندهم البخاري مثلا وصحيح والصحاح الستة، عندنا الصحاح الاربعة، الصحاح الاربعة مو كلها نأخذ بيها، يعني الان مكلبين نش كم واحد بروايات عن الكليني وبروايات افرض عن الاستبصار، احنا مو معناه جميع ما في الكافي ناخذ من عنده، اكثر من 3 روايات الكافي نطرحها ما نقبلها مره تبع لها اثار، كل روايه الاحساب عندنا، نناقش الروايه من حيث المضمون، نناقشها من حيث سندها. اكو شيء اسمه عليه اجماع المذهب، الى مو اجماع عليه جمهور المذهب، هاي الروايات اللي ناخذ بها، مو كل روايه موجوده بكتاب احنا ناخذ بها. فأنا لما أشوف لي رواية عن واحد من المذاهب الإسلامية مو رأسا أجي أتسرع وأقول أن المذهب هيك رأيه أو وجهة نظره هكذا، لا هذا غلط، لازم أتأكد أن هاي النظرية معمولة بها عند المذهب يو مو معمول بها عند المذهب. يعني أنا أقرأ كثير من الأشياء ما أقدر أعتبرها هذه نظريات شائدة او موجودة او حكم شرعي، لان التهريج كان تهريج كبير، يعني تهريج عجيب غريب، فاستبعد جدا يعني
ما الرواية قلت لك أن المذاهب لما يذكروها يمرون على ترجمة أبي حنيفة يحملون عليها الحملات في أن يحل الفروج بشهادة الزور. المسألة ألمح من وراءها من وراء الحملات الكثيرة على الرجل سببها ميول العلوية. الرجل عنده ميول علوية صريحة وعنده سماء أنكر إنسان ما يخلو من نظريات شاذة، لكن هاللون يوصل الأمر لهالدرجة من التهريج، تهريج غريب يعني. الخطيب البغدادي يوصل به الأمر يقول زق من خمر أفضل عند الله من فلان. ده فظيع يعني، كلام عجيب يعني، يعني مو لغة علماء، اللغة لا تقبل في حال من الأحوال. أرجع للآية. إذن الشهادة شهادة الزور لا تحل، يعني ما تحل الحرام، ما تجي تغير للحكم شيء حرام تسويه حلال أبدا. وبعدين هذه شهادة الزور الواقع يقول من حلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مال أخيه المسلم لقي الله وهو عليه غضبان يوم القيامة. أعوذ بالله من غضب الله، غضب الله لا تقوم له السماوات والأرض. ها؟ يغضب على واحد، هو شنو قيمته هذا الواحد حتى يتحمل غضب الله؟ هو هذا الواحد يقدر يتحمل له غضب جرثومة خلية بسيطة يقدر يتحمل غضبه؟ ها؟ الجرثومة هاي الخلية اللي تخليك يا مطروح بالقاع كأنه خرقة يهن، هذا اللي يشوف نفسه جبار يتصور نفسه مخن، بسرعة خلية خلية خلية تحول إلى خرقة أتفه ما يكون. ها؟ هذا يتعرض إلى غضب الله، إلى سخط الله، يتحمل غضب، يصمد أمام سخط الله الذي لا تقوم له السماوات والأرض، السماوات والأرض لا تقوم له. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لقي الله وهو عليه غضبان. هذا اللي يشهد شهادة الزور. بعد يقول ثلاثة، لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. واحد منهم شاهد الزور، نعم هذا أحد هؤلاء الثلاثة اللي يستعمل شهادة الزور أو اليمين الكاذبة. شلون؟ يقول يحلف على سلعته لينفقها بالأيمان الكاذبة، كان يحط له سلعة بالدكان وينفقها بالأيمان الكاذبة، يحلف والله والله والله من أجل بيع السلعة، هو يعرف أن يمين كاذب، يحلف على السعر يحلف على الجودة. هذا يلقى الله وهو عليه غضبان. زين هذا واحد من هؤلاء الثلاثة بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. بعد ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. فانتوا شنو معنى لا يكلمهم؟ طبعا القرآن الكريم في هالمولد عندما يقول لا يكلمهم يعني راح يكل حسابهم إلى الملائكة، لأن الله عز وجل إذا كلم إنسانا إنما يريد تكريم لهالإنسان، تكريم الله له بعنوان التكريم، أن الله يتولى حسابه، يتولى حسابه بنفسه. هاي من ناحية، ومن ناحية إذا كان الله تبارك وتعالى يتولى حسابه ويكلمه، هذا قطعا راح يكون مورد اطمئنان. شلون مورد اطمئنان؟ مورد اطمئنان لأن اللي يحاسبني كريم. نبهلي مرة الملائكة تحاسبوني، ذولا يحاسبني حساب موضوعي مثل ما يقولون، أنا ما يقدر لا يزود ولا ينقص، لكن مرة لا، هو صاحب الحق يحاسبني، الخالق المبدع وهو الكريم المعطي اللي عودني التفضل بالحياة هو اللي يحاسبني في الآخرة. طبعا هذا مورد اطمئنان، مورد شعور بالرحمة. ولذلك هذا أعرابي قاعدين يما أهله يبكون عند مماته، هو ينازع ولا يبكون يمه، قالوا ليش تبكون؟ قالوا له والله نبكي عليك. ليش تبكون علي؟ قالوا له انت راح تموت. قالوا اخوان لما اموت علي من افيد، وين راح اروح؟ المن؟ قالوا له الى الله. قالوا لازم انتم تفرحون ومو تبكون علي، لان اللي يروح الى الله عز وجل هذا رايح الى مصدر الكرم، الى مصدر الرحمة، الى مصدر الخير،
الى مصدر العطاء. انا الشعلية اذا اروح لي الى لئيم تمام، الشعلية اذا اروح لي الى محدود الى كيان حاقد، انا لا رايح الى كيان كل رحمة وعطاء ونعمة. ها في الواقع انا بالعكس، انتوا لازم تفرحون. ها هذا الواقع هو هكذا. في الآية لما تقول ولا يكلمهم الله، شنو المقصود؟ المقصود اولا سلب الاحترام، وثانيا سلب الشعور بالامان، ان هذا اذا حشر بين يدي الله يحشر مشلوب الشعور بالامان، خائف مرتعب. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. هذه المسألة من المسائل اللي هي موقع خلاف بين المذاهب الإسلامية، هل يجوز النظر، يعني بتعبير آخر أن الله عز وجل في نظرك لهؤلاء شنو معنى ينظر إليهم؟ شلون يعني؟ بأي معنى؟ يعني شنو صور ينظر إليهم؟ المقصود النظر شنو؟ النظر اللي يستلزم الجسمية، لأن إذا أنا أقول أنا أنظر لفلان، شو المقصود به؟ أنظر إليه يعني أن يكون هو قدامي، هو جزء منفصل عني، وينفصل الشعاع من بصري إلى يلفه الشعاع أراه، يعني الانطباع على الأقل انطباع صورته في هالبؤبؤ الصغير، يعني معناه فالجسم قبالي أكو حاج بيني وبينه، لأن هاي إلى شو تفيد؟ هاي تفيد الغاية. خلا أوضح لك مسألة شوية مهمة. الآن لما أقول أنا مشيت من المسجد إلى الشارع، يعني اكو فاصل بين المسجد والشارع، لان هاي اداة غاية تفيد الغاية، هالكلمة ان النتيجة اللي اوصل الى الشارع، اطلع من المسجد اذهب الى الشارع. زين، اذا اكو شيئين، واحد ابتدي منه بالمسير، واحد انتهي اليه. اللي ابتدي منه هو المسجد، واللي انتهي اليه هو الشارع. لما تقول الآية ينظر اليهم، يعني معناه اكو اثنين، اكو فاصل ما بيناتهم، بين هذا وذاك. فإذا نحمل النظر على النظر، هذا يعني المعروف عندنا النظر البصري، هذا ما يصح على الله عز وجل. الله تبارك وتعالى مو جسم حتى ينظر إلى يعني بحيث يصير فاصل بينه وبين المرئي، لا لا أبدا. الأشياء بأجمعها حاضرة بنفسها عند الله عز وجل، والله لا يخلو منه مكان، ولا الله مجرد عن الجهة، مجرد عن الزمان، مجرد عن المكان، محيط بكل شيء. اذا شنو المقصود من ينظر اليهم؟ التفت الى هالنقطة، الى النظر اذا عدي به، لا مرة اقول نظر له ومرة اقول نظر اليه، شنو معنى؟ طبعا اكو فرق بين التعبيرين. اذا قلنا نظر له المقصود بالنظر البصري، لكن اذا قلنا نظر اليه يعني رحمه، مثل ما تقول عايل لي بعين الرحمة، نبه لي هالمقصود به كناية عن الرحمة، كناية عن العطاء، وإلا مو المقصود به النظر البصري، لأن لا ينظر إليهم معناه يوم القيامة ما يشوفهم الله عز وجل، وماكو شيء غايب عن الله، نبه لي. لما نحملها على النظر البصري شو يصير معناها؟ يصير معناها يعني الله ما يشوفهم يوم القيامة، ما يشوفهم، ما يعينهم بصريا، ما يشوف وين يروح هو بصريا، ما يشوفه هو، أكو مكان لا يطلع عليه الله عز وجل، او اكو مكان غايب عن الله. هذا بالنسبة لي يتصور، يعني انا بلشي يغيب عن بصري، ممكن ورا الجدار يغيب عني، الانسان يغيب عن بصر الانسان تمام، لكن عن بصر عن الله عز وجل ماكو شيء غايب، الاشياء حاضرة بانفسها عند الله. ما نقدر نتصور نحمل النظر على نظر البصر ابدا. المقصود به اذا شنو؟ المقصود به هنا الرحمة، نظر الرحمة، يعني لا ينظر إليهم يعني ما يرحمهم، يعني ما يوليهم عناية، يعني ما يعطيهم من فضله، نبيلين يحرمهم من فضله، هذا المقصود بلا ينظر إليهم. ولذلك هذه تحتم علينا شنو؟ تحتم علينا أن اللي يريد يتدنى إلى تفسير القرآن لازم يكون عنده إلمام كامل تماما باللغة التي نزل بها القرآن. اللغة اللي نزل بها القرآن هذه لا
لازم يكون عنده إلمام بها، يعني ما نقدر نحملها على معناها الحرفي. يعني مثلا خلنا أقول لك مثلا، عندنا إن وعندنا إذا، اثنين إن ذني أدوات شرط. إن جاء فلان قلته، وإذا جاء فلان قلته، اثنين هنا أدوات شرط. لكن إيش وقت تستعمل هذه وإيش وقت تستعمل هاي؟ وايه أكو فرق بينهن بلغة العرب. فقد يجي هذا قال لك هاي أداة شرط وهاي أداة شرط، وصار بنا يطين حكم واحد، وهذا غلط. أكو فروق جدا بين هذا وذاك، ما يعرفها إلا المطلع على لغة العرب، مطلع على حضارتهم، مطلع على تعابيرهم. ها الحقيقة أن هذا شيء بالنسبة للمفسر لازم تماما. يعني لما واحد يريد يدنو الى تفسير القرآن لازم يكون عنده المام كافي باللغة ومشتقاتها وبالمعاني وراء السطور، وعنده احاطة كافية بمجموعة من العلوم. ومع الاسف هالايام احنا مبتلين الاشواق مالنا متروشة كتب تفسير، يا وليدي وصار بنا يفسر القرآن بلا، يعني غريب. وخصوصا التفسير العلمي، اذا جاك التفسير العلمي تعال بعد بتكروش بعد. ها شلون تفسير علمي يجي وصار بناء يجيب لك القرآن كله، يحاول ان يحول للقرآن الى كتاب من كتب الميكانيك مثلا، او الى كتاب افرض من كتب الفلك، هذا يحفظ له كم مسألة افرض من الفلك او الفيزياء او الكيمياء، ويجري يطوع القرآن إلها، يحمل ألفاظ القرآن فوق طاقتها. ولذلك كل التفاسير كثرت بشكل غريب. أي على كل الموضوع ما يستاهل إطالة، بس حبيت الإشارة إليه. زين؟ إذا الآية لما تقول ولا ينظر إليهم يوم القيامة، المقصود ما يرحمهم، يعني يحجب عنهم رحمته، وإلا ما ممكن النظر بمعنى الظاهري إحنا نحمله. بعد ثم قالت الآية ولا يزكيهم. التزكية شنو المقصود بها؟ المقصود بالتزكية التطهير. نقول أزكي فلان أطهر، يعني كيف يعني؟ يعني أطهر عن الذنب، أطهر عن الإثم. احنا نقول فلان يزكي عمل فلان، يعني يقول عمل طاهر ما في انحراف. معنى التزكية هذا. زين، إذا عرفنا معنى التزكية هذا نقول ليش سميت الزكاة زكاة؟ لهالغرض. الزكاة انما سميت زكاة لانها تزكي الاموال. شلون يعني؟ تطهرها للاموال. يعني الانسان اذا عنده اموال وما يخرج منها زكاة امواله تصبح امواله نجسة، تصبح امواله بها اثم، نجسة معنويا يعني، وانه مو نجسة نجاسة عينية، لا ما هذا المقصود، معنوية. كيف يعني؟ اموال خبيثة لم يخرج منها حق الله عز وجل. فاذا كان كذلك، اللحظة احنا دائما الزكاة تقرن بيش؟ تقرن بالصلاة. لان الزكاة الواقع شنو اللي علمن الزكاة؟ الزكاة مهمتها شنو؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون الصلاة مهمتها تنظيم الفرد؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون يعني؟ يعني انت الان تعال للمجتمع، ابحث عن اسباب الانحراف بالمجتمع، تلقى اسباب الانحراف بالمجتمع اغلبها لمن يرجع؟ ترى اغلب اسباب الانحراف يرجع الى عامل اقتصادي، الى الفلوس. ها والفقر غالبا يكون عامل مساعد على ارتكاب الجريمة. ما اريد اقول كل فقير هو مجرم، لا والله، اكو ناس فقراء يمثلون النبل ويمثلون الشرف، تلقاه فقير بس عنده عزة نفس، تلقاه فقير بس عنده مكانة كبرى، يعني عنده روح لا تعرف الانهيار. واذكر بالليل اندقت الباب على ابو ذر رضوان الله عليه، ابو ذر نايم بالشام، اندقت عليه الباب بالليل، هذا العبد ضرب عليه الباب ودخل، يقول لي نايم على حصير وتحت رأسه اكاب جلد مال كبش حاطه متوشده ونايم على الحصير. سلمت عليه وجلست، قال لي ما الذي جاء بك؟ لازم عندك امر مهم، طرقت علي الباب ليلا. قال والله قضيه. قال لي شنو القضيه؟
قلت له هذه 2000 دينار من الذهب بعثت معاوية إليك. قال له ليش يعني معاوية بس إلي ودي لي 2000 دينار ليش؟ شنو السبب؟ قلت له لأنك أنت فقير حاجة محتاج. قال لي ومن قال لك أني فقير؟ من اللي قال لك أنا فقير؟ شو عرفت أني فقير؟ أنا يا سبحان الله أنا لا أبي بيتي شيء وهذا بيتك لولا هذا كوز مال ماء ومطهرة وهذا العصافير النايم عليه وهذا سيفك إلى جنبك في الشمل سكت غني ها؟ تفت إلي قال لي انظر يقول مديدة للأكاب فتح الأكاب طلع منه رغيف خبز قال لي هذا يومنا لاندني الليل يومنا خلص أنا أكلت ونمت باشر هذا غذائي أكلي مال باشر هذا رغيفي موجود هذا رزق غد ورزق بعد غد على ربي بعد غد الله ما مات موجود حي يقول لك أنا فقير أنا غني ها؟ أنا هذا اللي تشوفه عنده رغيف جدا كافي لي يملأ نفسي خير مو يقول هديد انطري لؤلؤا جبال شرنديف وفيضي آبار تكروت تبرى همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرى أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. يقول قلت له يا سبحان الله أنا ما شايفك أنت غني شايف أنت بحاجة وخذ الألفين اقبلهم لأن أنا ترى أكو وعد أنك إذا قبلت الألفين راح يعتقني معاوية. قال لي صحيح هذا اللي تقوله فيها عتقك ولكن فيها رقي صحيح أنت بها عتقك بس أنا راح أنشر بها أصير عبد طلب ارجع خذ أموالك وقوم اطلع أنا في غنى في الواقع غنى غنى النفس فما أريد أقول أنا كل فقير يعني يمكن أن يكون منحرف أبدا لكن الفاقر عامل مساعد يعني بيئة خصبة لحلول الجريمة الفقر غالبا يدفع يكون من العوامل المساعدة على الوقوع بالجريمة فإذا كان كذلك الزكاة اجت مهمتها شنو الزكاة اجت مهمتها القضاء على العوز ترى الزكاة صندوق ضمانها لا يغلط يغلط البعض يتصور أن الزكاة هي مورد مالي لبيت المال لا أبدا مجرد صندوق ضمان للمحتاج عامل يشتغل ما تكفي أجوره يأخذ الباقي من أجوره من صندوق الزكاة غارم ما عنده دينة يساعد صندوق الزكاة في سبيل الله أكو موارد من النوع يساعد بها صندوق الزكاة هذا ترى وإلا مو مورد من الموارد المالية أبدا مش مورد من مورد المالية الضخم الصحيح موردها الخمس 20% وإن كان ما تأخذ به المذاهب الإسلامية الخمس وأنا أستغرب ليش ما تأخذ به يعني أنا صور فجون كان لي حوار ويا هذا المحقق محمد شاكر المحقق المعروف في مصر الجديدة اللي أنا تقبل كان في حوار طويل لي وياه قلت له الزكاة أنا أشوف كتب الاقتصاديين الإسلاميين يأكدون بها على الزكاة والحال الزكاة ما تحل مشكلة ما تقيم دولة مورد الزكاة 2.5% وبدل أن نرجع إلى ضرائب نأخذها عن طريق التخويل لإمام المسلمين يعني ضرائب ثانوية لا ليش ما نرجع إلى الضريبة الضخمة هاي الضريبة اللي هي القرآن نطق بها وفي أيام النبي كان يجمعها ومن بعد ذلك أئمة أهل البيت نظرياتهم واضحة به هي العلة أنها نظرية أئمة أهل البيت أنا أكد لك لو نظرية مروان صارت بس نظرية لكن نظرية أئمة أهل البيت هي المصيبة هنا وإلا هي نظرية أرجوك 20% عش نظرية ضخمة والقرآن ينطق بها فإن لله خمسه وللرسول ولفظة الغنيمة تطبيقها على الحرب من باب على غنيمة الحرب من باب تطبيق الكل على أحد مصادقه ولا مو منحصرة بالحرب كلما يحصل عليه الإنسان يغنمه هذا معنى بين أيدينا اللغة العربية فلان غنيمة الشيء فلان يعني حصل عليه الغنيمة أهم من أن تكون في دار الحرب وفي دار السلم زين وبس أكو خطأ أريد أصححه ترى اكو كثير من الناس يتصور ان 20% تنوخر تنحط الى مجموعة سادة ما عندهم شغل ياكلون وينامون بدلا لا موش لا موش ابدا انما الفقير العلوي ياخذ من الخمس يعني فد بند مثل ما الدولة تجعل بنود كل بند الصرفة في مورد كذلك بند الخمس ياخذ من الفقير العلوي وبند الزكاة ياخذ من الفقير غير العلوي والا الباقي يعود الى بيت المال ينصرف بالمصالح العامة للمستشفيات للمدارس للخدمات الاجتماعية عين مورد للدولة عينا يصرف في موضع الشاهد
اعود للآية الكريمة. انا عندي نقطة انا اردت ان اشير اليها، ان الزكاة تطهر الاموات. استغرب من تعابير بعض الفقهاء يعبر عن الزكاة بانها اوساخ الناس. اوساخ اسمها والوسخ يطهر؟ الزكاة مطهرة، شنو معنى اوساخ الناس؟ بعدين هذا الفقير اللي يريد ياخذ من صندوق الزكاة انت راح تخلق عنده عقدة، راح يبقى عنده شعور بالعقد الناقص، لان ما تقول لك راح تاخذ وسخ الناس. هل بعدين يدنى الى وسخ الناس اذا عنده كرامة؟ مو شيء ابدا، مو اوساخ. انا مستغرب من التعبير. والحال الزكاة مطهرة ولا يطهر الا الطاهر، شنو معنى اوساخ؟ تمام، هي الزكاة ترفع المآثم تطهر. ها الشاري الواحد يقول لي مثل ماء الغسالة، لا يقول لا، ماء الغسالة مو هالشكل، هذا التطهير هنا معنوي، والتطهير المعنوي نعم ما به قدر من ناحية، ومن ناحية هاي ضريبة. اذا المسلم يمتنع عن اداء فلس من الزكاة يقاتل عليها، اذا هي ضريبة، هي مو مسألة الزكاة، مو مسألة انه اوساخ الناس، لا. الزكاة الحقيقة ان الله عز وجل توعد مانع الزكاة بعذاب أليم، توعده من ناحية الأموال يحمى عليها في نار جهنم، من ناحية الأنعام تطعه بأضلاع فيها، من ناحية الغلات يعاقب على منع الزكاة منها. ليش؟ لأنه حق البائش، حق الجائع، حق الغارم، يعني بها اعتداء على المجتمع بكامله. هو ما جاي يمنع حق فرد، لا، جاي يمنع حق مجتمع بكامله. ولا يزكيهم بعد ولهم عذاب أليم. العذاب الأليم شنو هو؟ عذابين، العذاب الجسمي بعد والعذاب النفسي. العذاب النفسي الشعور بالبعد عن الرحمة، الشعور بالبعد عن الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى العذاب الجسدي في ذلك اليوم الرهيب اللي يعبر عنه القرآن الكريم بأنه يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ذاك اليوم اللي قد تقدم به أشياء عينية. شنو الأشياء العينية؟ مثل المبرزات الجرمية اللي عادة تعرض بالمحكمة، كذلك هناك مبرزات. لأن قلت لك ما يمنع عنه الزكاة الروايات تطأه بأضلافها، هذا سبب من أسباب حشر الوحوش، مو وإذا الوحوش حشرت، سبب من أسباب حشرها هذا أن مانع الزكاة من الأنعام تطأه بأضلافها وبأرجلها. وبعد أكو مبرزات جرمية أخرى واردة روايات، مبرزات جرمية تعرض، ومن جملة المبرزات يعرض قميص للحسين مخضب بالدماء تعرضه الزهراء في عرصات القيامة. يا قميص هذا يبدو هو هذا آخر قميص اللي لبس الحسين

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

قصتنا لي عمران من اليمن الحديدة، شاب متزوج عايش في قرية في الحديدة وسعيد بحياته وعمله في قرية وهو مزارع أساسا. الأمور بخير، وأعتقد أنه المزارع الفلاح في قرى وأرياف أي محافظة أي دولة في العالم العربي يكاد أن يكونون متشابهين، عندهم هذه الرغبة اللحوحة بالأرض والزرع والسقي، وما يقدرون يغادرون منطقة السعادة اليومية والرتيبة في حدود جغرافية محدودة فيها الإخوان وفيها الأعمام وفيها الخوال، هذه السعادة الاجتماعية التي تكاد أن تكون غير منغصة. لكن في مجتمعاتنا إحنا البشر حتى الغرب يعني بشكل أو بآخر عندهم هذه المنغصات، المنغصات النفسية المنغصات الاجتماعية أمزجة الآخرين. لكن عمران مع زوجته وبنته سارة عايش بخير، عايش بسلام ورضا، والسعادة هي رضا. شنو اللي تغير في حياة هذا الرجل وتغير مساره وخرج من بقعته الجغرافية إلى بقعة جغرافية أخرى؟

نعم، شنو اللي يجبر شخص قاعد بقريته ومرتاح وعلى وتيرة عمل راضي بيها ومنتج، اللي هي المشاكل، المشاكل العشائرية القبلية. احنا مو عبالنا المشاكل بس موجودة بالعراق، لا، المشاكل موجودة في المجتمعات اللي تحوتها ثقافة قبلية أو عشائرية، وهنا يحدث الخلاف. أنا آسف لهذه الكلمة أو لهذا التبرير، وهو أنه أو لهذا القول، وهو أنه ابن الريف شوية طيب جدا لكن عصبي انفعالي، وهذا ما حدث في حياة عمران اللي غيرت حياته. شنو اللي صار؟ واحد من أعمام عمران قتل واحد من قبيلة أخرى، هنا حل الثأر، كل وسائل تهدئة حال الدون أن ينحل المسألة بدية. الكثير من الأشخاص تعرضوا إلى قتل لكن نجوا من عنده. عمران حس أنه حياته بخطر. اثنين، هو مزارع، صح هو في قرية ويروح يمشي مسافة بالبايسكل ماله بدراجته الهوائية، يروح الصبح يمشي يقطع في طريقة الكثير من القرى والعشائر والقبائل من حمولات ومن أشخاص من يعني عشائر أخرى، يفوت عليهم يرق السلام. فمن ضمن هذا اللي يمشي بالبايسكل يأخذه من قريته من بيته إلى المزرعة اللي يشتغل بيها، يعني يمر على قرى كثيرة وقصبات. من ضمن هذه القرية اللي انقتل بيها الشاب على يد ابن عم عمران. زين، يعني بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ماكو بعد شغل، اقعد ببيتك، منو اللي يعطيه؟ هو شغله يعني يطونه بالأسبوعية وعايش بهذا الشكل ومرتب وضع، لا مجال للإدخار. وهو عنده تجربة مسبقة لقبائل وعشائر أخر، إنه الطول تدخل بيها خيرين وكذا، تحديدا المشاكل اللي بيها قتل طول. كثير من الناس يعني خمس البطون يعني جاعوا. هي يعني هو مو قضية تتعلق بشخص، قرية كاملة رزقها خارج قريته، كانوا مزارعين في منطقة الحديدة. فشي سوى الرجل؟ فكر أن يتخذ طريق آخر وقرار آخر، يريد يعيش حتى لا تتكرر التجربة الصعبة. الكل قبل بيها وسكتوا مسلحين في قريتهم ما يطلعون، لكنه عنده التزامات، عنده هذه البنت تزوجه. فكر أن يهرب من الحديدة باتجاه آخر إلى منطقة يسمونها أدب. هاي المنطقة شنو بها وشنو يمكن أن يشتغل بها عمران وهو يأخذ بعائلته المتألفة من زوجة وبنت، وراح تحف المخاطر في الطريق. هي مغامرة، لكن هذه المغامرة هل نجحت وإلى أي مدى تحقق هذا النجاح وهل استمر؟

0: نعم في خلصة يعني بالليل ما أخبر أحد. أمه وأبوه رجل كبير وأمه مرأة عجوزة عمية وإخوان إخوانه أيضا من هذول الأشداء اللي لازم سلاحه وعنده فكرة يعني مو الثأر هم اللي يريدون يثأرون منه لكن ذول اللي ما أطلع من القرية وش اللي يصير خيصير وكرامتنا وإحنا وكذا وكذا ومتجيشين ومستمكنين مسوي لهم ملاجئ. هذا الأمر ما يشتغل مع عمران. عمران يريد يعيش ما عنده استعداد ينقتل هو شاب وعنده مسؤولية. الحياة جميلة وقابل بضيعتها قابل ب يعني ضيق ذات اليد أو وفرة المال اللي تحقق له كرامة وإشباع. قال خلي يعني أركب الطريق السري وأتحمل
1: راح
0: من الحديدة بطريق الغرب الشرقي أو كذا إلى أن وصل بشكل تدريجي وبالمساء وإلى أن وصل إلى منطقة آدب اللي هي شنو هذه المنطقة البعيدة جدا. طبعا هو تنقل من مكان إلى مكان مشي هو وبنته الطفلة أم الخمس سنوات وراح وين؟ راح إلى مشين راح عبر إلى قرية أخرى. هذه القرية هي تكاد أن تكون محايدة لا من مناسبين اللي مات بينهم أو مصاهرينهم أو كذا لا هاي قرية ممكن أن يبات بها عند صديق بات هو وزوجته وبنته. يا بشلون نطلع نطلع بهذا الشكل سيارة تأخذهم توصلهم لمكان إلى أن وصلوا لساعات وصلوا إلى هذه المنطقة اللي هنا يجب أن يعيش بها بعيدة جدا أذب وأيضا هي بها بساتين ومزارع للقاتس هذا اللي يخزنون به اليمنيين هذه المادة المخدرة واللي تجارتهم الرائجة اللي أيضا الحكومة سامحة بها يعني ما يعتبرون من المخدرات. وإلى الآن أنا ما أعرف ليش يعني ما يعتبرون من المخدرات ربما هو يعني يهدئ النفس أكثر مما قد تكون العصبية تيدنهم وصير مشاكل. وهذا اللي استغربته من حديث بعض الأصدقاء اللي درسوا في اليمن اللي يقول يمكن أذكرها دائما ما أن يأتي طارئ اليمن أو يأتي القات وهو أنه من يصير مشكلة عشائرية تجي الجونية مع هذا القات أو القات جون يوزعونها أمام الخصماء يحطون هذا القات قبالهم ويبدي يخزن تركون نص ساعة وبعدين يبدأ الحديث. شيخ عشيرتهم هم من يخزن وياهم يعرف المفعول اشتغل فيبدأ الحديث وتنحل المشكلة لأنه الجميع يعيش حالة من الانتشاء ومن الكذا والخدر ويخلي عقله ما أدري يفكر بطريقة سلمية ويقتل أو ينوم هذا الوحش في داخلهم على حد قول بيصد يقول عندما ينام الوحش تستيقظ عندما ينام العقل تستيقظ الوحش. فهم ينيمون عقلهم يعني لكن بطريقة بالعكس ينيمون به الوحش اللي بداخلهم حلوا المشاكل. راح هو إلى هذه المزرعة بل هي مزارع ممتدة على مد العين وكل هذه القريات هي يعني يعيشون بها أو يعتاشون ورزقهم من أتى بل مالكيها من الأغنياء والأثرياء اللي هم سياراتهم حديثة في وقتها يعني نتحدث عن عام 1979 هذه الحكاية وراح تستمر إلى أزمنة أخرى. جيد وصلوا واحد من هذه القرية اللي وصلهم اللي هي القرية المحايدة أرسل قال تروح إلى شخص اسمه فلان وفلان راح إلى فلان قال أنا مرسل من قبل فلان وأنا قصتي كذا وإن كان للسر عندك موضع ترى الموضوع بيقتل قال لا أهلا وسهلا بيك والأمر سهل بات يمي كان كريم ومعطاء كيف لا وعنده جاي يشوف يعني شاب فار يعني جاوز العشرينات يعني وصل إلى 29 وفار بزوجته من جريمة لم يرتكبها وربما يقتل بسببها وما أكثر مشاكلنا إحنا في العراق في تحديدا في شمال البصرة وفي محافظات أخرى ماتوا ناس ما لهم علاقة بانقتلوا وهم في مكان رزقهم يعني أن تتخاصم العشيرة وتتعارك العشيرة الفلانية مع فلانية وصارت بينهم مقتلة هذا قاعد بسلام الله في المدينة وين يدري عشيرته؟ هو لقبه موجود لكن ما له علاقة. على حب الله طلع الصبح العملة ما لقى إلا 4 مسلحين 5 بالباب ورصاص، ونقتلوا كثير من الناس عندنا ماتوا ويتموا أو يعني الأبناء ورملوا النساء باسم الثار. وصل صاحبنا عمران بطل قصتنا اللي هو مو البطل الرئيسي بيها لكن هو بطل مقدمة القصة، وصل إلى من؟ وصل إلى هذه القرية اللي هي قرية يمنية عاد اسمها يزرعون بها يزرعون بها قات اللي هو في عرفنا وفي منطق وفي منطق العلم هو من المخدرات. وصل إلى هذه العشيرة واحتوت هذه القرية، ما يعرفون هذا الغريب شنو قصته سوى هذا الرجل الموصى به.

استقبل هذا الرجل استقبال جيد. في اليوم الثاني بعد أن ارتاحوا وراح إلى صاحب المزرعة مزرعة القاط، قال له هذا يعني من أقربائي موصى بي وريد يشتغل وما عنده سكن. قال له أهلا وسهلا، أيدي عاملة، محتاجين أيدي عاملة مزارع. فقال له هذا بيت يعني صغير، غرفة وحقاته بسيط، بناء بسيط، تقبل بي؟ طبعا يقبل بي. وهل قد أجرك؟ الحمد لله وشكرا، على الأقل بأمان. ومزارع القات مزارع يعني واسعة وكبيرة ومخضرة، وبها أيضا مكانات فيها أشجار، وحركته ما عنده مشكلة، يشتغل حصل على الرزق، يروح يسوق يرجع لعياله بخير وأمان، والكل ما يعرف قصته. هذا الرجل اللي هو شاب على باب الله ضاق به الحال وجاي يعيش هنا، وكلها يعني مفاتيح خير وعيون الله المفتح على الرزق، وين ما يحلو ماكو مشكلة، اسعوا في مناكبها وكل من رزقها. بعد هي من اجت سارة، كان عمرها من شالوا هروبا من الثأر، كان عمرها 5 سنوات، بقوا 5 سنوات يعني العفو، بقوا تقريبا 2 سنين كذا، الحال جيد، لكن مرضت المرأة، مرضت زوجته مرض شديد وحمى، وبدأ جلدها يطفح، مستشفيات بعيدة، مستوصف كذا، يروح يطونه دهن، يطونه كذا، يطونه علاجات، إلى أن قعدت الصبح في يوم من الأيام، لكن المرأة ميت. البنية عمرها شقد؟ عمرها 7 سنوات. كانت هذه صدمة بالنسبة لها. وين تندفن الزوجة؟ دفنوا الزوجة في مقبرة عائلية، الناس ما عدتهم، لك أنا ما عندي مشكلة، هذا مسلم وهذا جاي على رزقه، ما قالوا له أنت وين تريد تدفنين، وديها إلى قريتكم، ما سألوا هذا السؤال. شاف أبو حزن الرجل وبكاء بنته وموتها المفاجئ فجرا، راح ودوها إلى جامع قريب، غسلوها وراحوا دفنوها في مدافن مفتوحة للعوائل الأخرى، هي قبائل تعرفون كل عشيرة إلها مدفنها، هذه العشيرة وهذه القبيلة أتمت فن واسع ومفتح، دفنوها هذه المرأة، ظل الرجل يزور قبر زوجته ويبكي وكذا، والناس تواسي على هذه الفاجعة وعلى خسارة بنت شاب. زين هذه البنت أخذها هي من أقربائها، هذه البنت أخذها أهلها، شنو يقول لهم يعني؟ هم الكل عرفوا أنه راح يشرد، يعني عائلة البنت شردت ويزوجها من الثار، وقالوا له روح توكل على الله، أحلمهم يعني، وروح منا الله سبحانه وتعالى يفرجها. زين شو يقول لهم؟ خلاها سكتة، لا يقدر يرجع ويتقصى أخبار أقرباء، بل زادت مشاكل، هذا يقتل من هذا وهذا يقتل، لا سائل أمر أكثر. بقى هو وابنيته في هذا المكان اللي بمزرعة قاتس، البنية أم 7 سنوات صارت هي أم البيت، سوى أكل لأبوها وتغسل ملابسه، مسؤولية كبيرة وقعت على عاتق هذه البنت الصغيرة اللي فقدت أمها مبكرة، والرجال أبو يشقى ويرجع يشقى، لكن ماذا تبين في شخصية الأب بعد مرور سنوات وصار عمر البنت 10 سنوات؟ شنو اللي صار بالأب؟ بدأ الأب أو تحولت شخصية الأب إلى شخص شبه ما يكون بذهنية غير سوية، يتكلم مع نفسه، يطلب، يسأل بنته أمك يعني نائمة وين راحت؟ البنت بدأت تخاف، تخاف شدق يعني، شنو هذا التغير؟ وتسأل من يتكفل أيضا بإجابة لا تعرف من تسأل حتى تحصل عليها، من المن تروح؟ فماذا تفعل؟ بقت البنت بهذا الحال لكن في حالة استيعاب، يعني من يسألها أمك وين؟ تقول له نايمة. مرة أخرى أمك سوت لنا عشاء، أريد تسوي كذا. البنية يعني تجاريه بخوف وقلق وحزن.

نعم تخيلوا هذه المأساة، يعني ما شو تسوي؟ بنية عمرها 10 سنوات لكن بشخصية امرأة عمرها 40 سنة، لكن أزاء مقابل هذا الأب، الأب شنو هذا اللي يومي يجي تقعد الصبح شوفه سليم يتوضب ويصلي ويستغفر ربه، وأحيانا يعني يسألها بشكل منظم بشكل واعي ويسألها شنو تطلبين أجيب لك، أجيب شنو ناقص البيت من أشياء حتى للطبخ وللأكل. فجأة بالليل يجي تلقاه بشكل آخر ومختلف، لكن نسبة يعني نسبة الصحو والإدراك والتصرفات والسلوكيات المنطقية أكثر من التدهور. استمر هذا الحال سنوات، بس البنية ما تريد يوم واحد يجي من هذه من هذا البستان مال القاط أو مزرعة القاط يجي يقول لها أبوك مو طبيعي. ماكو، مرت سنة سنتين، صار عمرها 15 سنة والأمور الحمد لله، الأب يروح يشتغل ويرجع وكل شيء جيد. عبرنا يعني عبرت الثمانينيات ودخلنا بالتسعينات وبدت شخصية الأب تتدهور أكثر وأكثر، إلى أن جابوها إلها في، طبعا يترك عمله يجي الضحى، يطلع الفجر يجي الضحى، تستغرب تخاف أن السائلة تقول له أنت دوامك عادة بالمزرعة يمتد من الصبح إلى ما بعد الظهيرة ترجع العصر، شنو اللي يخلي يعني تحتار البنت شنو تسأله؟ ليش يجي الساعة 10 وأحيانا 9؟ شنو سوى في البستان؟ إلى أن جاء رجل يوم من الأيام جابوه ممزق الثياب وعلى وجه دم، شنو القصة؟ وهي تبكي شنو شبي وشنو صار؟ قالوا يا احنا نحكي لك فيها يا بنتي بشكل واضح، أبوك عقلم بدأ يتدهور، الآن اتهم واحد من اللي يجون ياخذون يحملون القات، هو من حمامين القات اللي يحشون القات ويشدونه ويجهزونه وبأكياس ويوزنونه وتجي سيارات تاخذ، هذا عمله عمره. قال لها يا بهذا اليوم جهزوا هذه القواني أو الأكياس مال القات وبعد أن وزنوهن وجت سيارات حمل تاخذهن تنقلهن للأسواق. فهذا يعني أبوك اتهم هذا الرجل، قال له أنت سرقت فلوسي وأنت كذا، بعدين حول الموضوع إلى أنه أنت قتلت مرتي وصار بينهم عراك. الرجل الآخر السائق أو صاحب البضاعة ما يعرف بمشكلته، فصار بينهم صدام وعراك، وهذاك شاب أيضا وقوي بدأ يضرب بعمران اللي جاوز 35 وهو منهك وهزيل وصحته سيئة ومدخن وأيضا يخزن. فقالوا له خليه، اجى هذا أبو البستان في بعد أن ارتاح اجى بالليل يريد يطمئن على صحته، غسلت له طببت شدت جروحه، اجى بالليل طرق الباب الرجل صاحب المزرعة والبستان مال القات، فقال له جاب له فاكهة واعتذر منه وقال له شنو بيك أوديك إلى طبيب. يعني بعدين اختي له بالبنية قال له يا بنتي أبوك مو مال شغل، أبوك بدأ يفقد عقله يفقد اتزانه، صار عنده يعني لبس في العقل، خليك قعد وهذا البيت قم بي ويجيج اللي تريدين الأكل الأمور لا شديد هم، المهم هو بخير وهذا الأمر مبيده. الحياة ضغطت عليه، فقد زوجته وفقد عائلته وقبيلته وجي يشتغل، ومو كل إنسان يتحمل الهموم والمصاعب. فجأة صار عنده تدهور في الذهن، بعدين بدأ يفقد الذاكرة، والبنية تحولت إلى أم إله، تنظف ثيابه يدخل الحمام شنو محتاج، يعني تقرض أظافره، يعني تبدي تحاول تشذب من شعره قدر الإمكان، تعين على حلاقة ذغنة أو ترتيبها، هذا اللي تقدر له. بنية وصل عمرها إلى 16 سنة وبدت مفاتنها تظهر وهي جميلة جدا. صار راحت إلى هذا الرجل اليوم يجيب لهم البطاطا ويجيب لهم كل الخضروات، ويجي واحد عامل يجيب مسواك
فراحت لهذا الرجل قالت له احنا ما نبقى هيك عالة عليك وعبء، وهذا المكان يمكن ان يشغله شخص اخر يقدم خدمات زين، خلنا اشتغل ببيتكم، اشتغل خدامة في المزرعة. قال لها لا بنتي، انتي ظروفك استثنائية وقادكم الظرف والأقدار إلى هذا الحال، أبقي إلى حين رب العالمين وفرجه.

نعم بقت على هذا الحال، المهم تراعيه، لكن بدأ ينتفض، يتحول إلى شخص عصبي، يصرخ ويكسر ويريد يطلع للشارع. في يوم من الأيام طلع يركض، تقريبا وقت الظهيرة وقت الصلاة، طلع يركض ويطلع يركض يعني بس بلباس داخلي وعريان ويركض. نزعت دجداجته ثيابه حتى تغسلهن، وتريد تروح تجيب الثياب نظيفة، هذه الأثناء بقى بسروال الداخلي وأركض. ركضت البنية. في هذه الأثناء منو الطالع يريد يروح يصلي؟ أبو علي اللي هو عبد الله، رجال عندهم مزرعة مرقات وعنده بساتين للخضرة وللفاكهة والغيرها، وشخص عنده أمور يعني مالية جيدة زين. فهي ما تعرفه، فقلت لا الله يخليك يا حجي، بس لزمة إلي. هو تباعل هذا الجمال، والبنية طلعت بدون حجاب ثياب بيتها تركض، ويعني شنف دجداشتها وهي البنت بيضة. هذا الشايب اللي عمره 60 سنة تحول إلى واحد شاب عمره، من شاف الحلوة لزم عمران، رجع للبيت، حكت لقصتها وبجيت، وهذا ظرف لي طبعا لبست حجابها وقعدت، هو قاعد يسأل وهدأ وطاج قارة. المهم راح هذا عبد الله أبو علي راح للأخته، قال له تعاي هاي البنية القاعدة في المزرعة في المكان في الغرفة الفلانية التعبانين، أبوها مجنون جميلة. قالت له إيه هاي البنت سارة بنية طيبة، الناس جاي تتصدق لها عليها، وناس هذا اللي يعطيها ثوب، هذا اللي يجيب أكل، هذا ظروفها تعبان. قلت له قل للأخت شوفي هاي البنية أريتان، هو متزوج وعده أولاد 5 ولد وبنت، فقل له هاي أريتان الزوج وروحي خطبيها إلي. راحت قلت له أبو عبد الله شافيك ويقدر ظرفك، قلت له والله ما أقدر، هذا أبوي رجالي يراد لرعاية خاصة، أنا مو مال زواج. شافت وضعية الرجال يحجوي نفسه ويصيح بوحده وخطر، تحس نظراته وخيف مرعب، شلون سيطر عليه بنية شابة شوية بلغت وصار عمرها 16 إلى 17 يعني. رجعت للمرأة خايفة وحكيت لأخوها، قالت لي يا أخوي تعال شوف ظرفة صعب وما تقدر تتركها، وكثير من العمال والأشخاص في هذه القرية قدموا ولكن ما تقدر، لما يشوفون ظرف أبوها هذا ما حد يتحمل شلون تتركها. فبالتالي قال لها شوف ترجعي لها باجر وتقلي لها بيت ببحتها وأبوها بغرفة خاصة وأولي الرعاية وخلي واحد من العمال يراقبه ويتابعه ويقعده ما له علاقة، بس تقول نعم وأي مهر تطلب وإلها خصوصية. فقلت له أوكي. راحت هذه الأخت أخت أبو علي عبد الله، قلت لها بيت ببحتها وأكو شخص يولي الرعاية الخاصة لأبوك ويدللك والمهر اللي تطلبينه. البنية حسبتها لأنه هو اللي هم الآن في هذه الحياة بعد أن فقدت أمها وفقدت طمأنينتها، مرتبكة أقلق نومها هذا ليلها نهارها، حياتها كلها مبعثرة. هذه الخطبة بكل معطياتها بكل أشياء لا حلوة، حتى لو هذا رجل كبير، هي تريد تتنفس الصعداء، تريد ترتاح، تعبت كل إنسان إلى طاقة، لذلك قالت نعم.

نعم وافقت تزوجها، وما هم إذا زعلت مرته أم علي وزعلوا أولاده، هو صاحب الكلمة الأولى. قال على زوجته يعجبك يعجبك ما يعجبك الله وياك. سكتت. عاشت هذه البنت المسكينة شبابها، بدت شبابها وإن شايب، لكن حظيت بالاهتمام والكرامة والتقدير، وأبوها أكو واحد عامل يجي محل أحد عماله إداري ويقعده ويقومه ويغسله، وهي أيضا شارك بهذه المهام وبيه تبحته وكل الخدمات به، شو تريد أكثر؟ مرتاح جدا، والرجل كريم ومحترم ومحب. هذا الرضا لم يكتمل، لكن ليس الآن، حملت وأنجبت. اللي أنجبت ولد، هنا الغيرة الزوجة الأولى والإخوان بدأ أنه هذا أيضا راح يشاركهم الإرث وغيرها من الأمور، وهذه الأنانيات الإنسانية مع الأسف. جابت الولد فرحانين بي، سموه أحمد، والحمد لله حياة جديدة، وبدأت تأسس إلى أسرة وراضية بليعتها وأبوها وياها. الولد صار عمره سنتين ثلاثة، أبوها ساءت حالته الصحية جدا بشكل يعني تحول إلى مومياء، قطع الأكل، لا يتحدث، كثير النوم، دخل فيه غيبوبة. نقل رجل زوج هذا الكبير اللي عمره فوق 60، نقل إلى المستشفى، هو اللي اعتنى به إلى أن الرجل فارق الحياة. رسالتها سارة انتهت أمام الله وأمام نفسه. حزنت، لكن على من على شنو تحزن؟ هي كان ضميرها الإنساني، وهذا أبوها، أمها ماتت وتعذبت، ويأبد يفقد عقله، شو وين السعادة بالموضوع؟ واضطرت أن تتزوج شايب، لكن هي سرضت، صارت أم ورضت بقسمتها والحمد لله والشكر. مات الأب أمام الله، هي برأت ذمتها، دفنه. استمرت بحياتها إلى وبدت يعني تكون أجمل، همومها قلت، والحمد لله راضية نفسها وراضية ربها وراضية زوجها، وحمد الله وشكرته، وهذا وليته بيكبر قدامها. لكن بدت عتها مضاعفات عجيبة، البنت تحس بآلام في جسدها وتحس بتعب، ماكو دكتور، ما راحوا له، ما يعرفون شنو الموضوع. إلى أن اكتشفوا في يوم أنه هذه البنت عتها مشاكل ورمة في الرحم. يا سرعة الاستئصال، استأصلوا الرحم تماما، ورجعت بخير وسلام وحمدة رب العالمين وشكرت، وبدت تعيش ابنها ورجلها يطل عليها والحمد لله، ولده يخافون ويهابونه، وعايشة بحياتها بعيد عنهم تماما. بل هي تنصحها تقول أروح إلى زوجتك وعائلتك، خلي يشوفونك كذا، وعندك بنت وعندك أحفاد، يروح خطار ويرجع يم هذه الكائنة الصغيرة، أكيد القلب يميل. الرجل أيضا مشت الأيام والوليد كبر، صار عمره تقريبا دخل للمدرسة ومتفوق، والأبو يصرف عليه، والحياة لطيفة جدا. وصل إلى عمر 15، والأبو دي بدأ يتدور، إذا هو الزوج 63 يعني 60 70، دخل 80 الابن بالإعدادية، توفى 81، توفى الأب، ضغط سكري وأشياء وقلب، وطبعا العمر اللي حوت مات الرجل. هي قاعدة ببيت، مو بيت، انتهت الفاتحة كذا، إجالة ابن كبير قال له احنا انت مسؤولة من عندنا الآن، وهذا أخونا، واعتبري انه أبونا ما نزال على قيد الحياة، شنو تحتاجين؟ وإليك راتب وقدره 30 أو 35 ريال كذا باليمني معروف، لكن هو جيد. فرحت، خسرت هذا الشايب اللي هي كانت يعني تدري أنه رجال عمر 80 سنة، وهي شابة صغيرة وجدا صغيرة، وهذا الشايب هم ظلت الداري، هذا المكتوب على هذه المسكينة، الله كاتب لها يعني تعيش هذا الدور. وش قد صعبة الحياة من تقسى على واحد وتستمر بقسوته. بصراحة واي ناس في حياتنا جاي نشوفهم جاي يعيشون ويقول لي أنت الفرج، لكن المبتلى يستمر بالابتلاء. خلي نشوف شنو اللي صار بعد هذا
أسلوب الدبلوماسي مع العلي وابن زوجة الكبير، والثاني اسمه صيوان وعده أولاد اثنين بعد اثنين شباب. هذه الترنيمة وهذا الخطاب الدبلوماسي اللي رضت بي وشكرتهم، وأخوهم أيضا يعني ما كانوا يطيقون إلى حد كبير، لكن في حياة أبوهم كانوا يمثلون دور احترامهم ومحبتهم لأخوهم. وبعد ممات الأب أيضا مارسوا دور الكذب. ليش؟ لسبب واحد، هو أنه يريدون يحدون من تفكير واحد إلها بأن يمكن في يوم من الأيام تفكر بأنه يتقسم الإرث وتأخذ حقوقه. لكن هذا الكلام المملوح والمأسول ما استمر وايد، اتفقوا كلهم، وكان زوج أختهم يشتغل بالمحكمة معقب ويعرف المحامين، وهو معقب من هذول اللوتين اللي يمشي أموره ويسلكه بفلوس. قال لهم عندي فكرة تاخذون بيها حقوقكم. راح للمستشفى اللي أجريت بيها عملية استئصال الرحم وتأكد بأن الطبيب توفى. بعد كل سنوات هذه السنوات توفى الرجال الطبيب كبير. قالهم أوكي، الطبيب اللي أجراها توفى، السجلات مال العملية ندفع فلوس ونحذفها ونرفع دعوة اتهام أنه هذا الأخ مو ابننا. فأشاعوا في المنطقة أنه هذا هو ابن حرام مو أخونا، وانتشر هذا الخبر، وأنه هذا الطفل هو مو ابن أبونا، ابن هذا المسودا أبوها المجنون هذا، باقوا ياه وكش يسووا، ألفوا قصة مؤلمة. الله يساعدك يا سعد، قصة مؤلمة وكارثية، ولا تصدقوا الولد يسمع بالشارع يصيحوا له ابن الحرام ابن المجنون ابن الحرام، لا دمر الرفعة. طبعا في اليمن وفي نهايات التسعينيات أو كذا، لا كارثة، ماكو دي ان اي وتفاصيل وتحقيقات بسيطة والإجراءات بسيطة. أعتقد أن هذه الشعوب هي شعوب متخلفة بصراحة، تحديدا في هذه القرى القات والمدرشين، وأكو الفساد إداري واحتيال وكل شيء يمشي بالفلوس. رفعت القضية وكذا، تعي يا بنتي رفعت عليك دعوة أنه أنت هذا الطفل مو عندك، شوف الاستغلال. هم عارفين أنه البنت شالت رحمها بعد أن ولدت بطفل كان عمره 5 سنوات أو كذا، شالت رحمها. ومن شالت رحمها هنا لا الطب جيد، واللي سوالها العملية مات، قالوا لهم عم فحصوها، هاي أساسا هي ما عتها رحم، هي شايلته، وهذا الطفل مو من يعني مو من من أبونا. تلاعبوا بالأوراق، تلاعبوا بالأمور، ما عتها يعني رحم، هذا مو أخونا. وقالوا له هذا، قالت أمي هذا أنا خلفته يعني ولدت وبعدين شلت رحم. وهنا الدكتور راحوا للدكتور ميت، راحوا للأوراق والثبوتية ماكو، شو يسوون؟ أصدر بالقرار بأنه هذه مو زوجته، هذا الطفل ما أدري منين جايبته، ابن حرام أو لقيط، منين لاقيته من كذا، والأب مات. احتالوا على القانون، احتالوا على الطب، احتالوا على الوثائق، صدروا بها حكم أنه هاي مدعية وكذابة يعني عليها حكم ب9 أشهر لكذا وكذا مع إيقاف التنفيذ، يحكم أنه هي يعني امرأة وأكو تعاطف. لكن هم تنازلوا، لا خلوها، ما أريد نسجنها، إحنا متنازلين عن حقوق، لكن حقوقنا المادية خذوا البيت من عتها. جردوها، أخذت ابنها وراحت لبو المزرعة اللي كانوا قاعدين بي، اللي هو بي غرفة طينية، وقعدت. الرجل خير وطيب ومصدق هذه الأمور يعني مصدق. هي طبعا بستان بعيد ما يعرف هاي الشكولات والكذا، ما يعرفهم، لكن جت له ما يعرف بالقصة كلها، جت له قالت له مات زوجي واحتالوا عليه واخذوا حقوقه. قالها لي يا بنتي تعالي انت الدنيا مبين ما راح تضحك لك، قعدي بهاي المكان واشتغلي. ظلت هي تشتغل شغل أبوها القديم، حشون
وينظفون القات ويشدونه ويدخلونه في أكياس ويوزنونه وتجي السيارات تتحمل. هي هذا شغله. وابنها الشاب قالت له ما لك علاقة غير أن تهتم بدراستك. شاطر الولد دخل كلية القانون وتخرج من القانون، ولأنه من العشرة الأوائل ومن المجتهدين راح إلى الجنايات إلى النيابة، صار ضابط، تغيرت الأمور، حصل على قطعة أرض، أو هم عندهم طريقة في اليمن الضابط يطون سكن انتقل من هذا المكان عند راتب، صارت عاشت وياه وتزوج الولد، ومن رتبة أولى وثانية وثالثة إلى عام 2012. في عام 2012 شنو الفكرة التي دارت برأس أحمد لينتقم من أمه ويستعيد حقوقه؟

في عام 2012 بدأ الـ DNA الحمض النووي، الفحص الحمض النووي، سوى دعوة برتبة رائد، سوى دعوة. طبعا هو في الجنايات والتحقيقات ورجل هو يعني قانوني، وبالتالي في الشرطة رفع دعوة عليهم. طبعا ذولي علي واخوه ثاني، اثنين من عتم أخذوا المال الحقوق الإرث، هذا سافر إلى إنجلترا وهذا سافر للسعودية، وأختهم تزوجت، هذا هي متزوج أساسا هذا السيء، وعد الأب مزرعة وبيوت وكذا، بيوت كثيرة ومزرعة ومحلات، تقاسموها في بديري فلوس فلوس هك فلوسك وروح أنا أخذ المزرعة، وعد عمارة يعني من 4 طوابق، وبوهم ثري، وأخذوا البيت من هاي المسكينة وباعوا. شو سوى أحمد؟ قدم طلب بأنه تعرضت للحيف، وأن أنا أخوهم، وكانوا هم استغلوا ظروف معينة، وأطالب بالـ DNA. راحت وإجراءات، هو يركضوا علاقاته وكذا، إجاهم كتاب من المحكمة، تعالوا يا ابا أنتم مطالبين بإجراء الـ DNA، أنت تعال أخوهم الكبير وإنت وإخوان، أخذوا من عندهم أمصار غصبا عليهم وقارنوها بالإخوان بأحمد، وطلعت النتيجة هو أخوهم. أعاد الفحص مرة أخرى، منتظر 3 أشهر تقريبا ليتأكد، لأنه قدموا طعون عن طريق محامي، وأعادوا الفحص مرة أخرى، أخذوا من عندهم عينات، رادوا يزورون بعينات كاذبة، لكن محاميهم، محامي أحمد وهو درايته بهذه القضايا، قال لهم لا، يؤخذ الشعر أو الأمصال من يجون، يعني يجي إحنا ليش بعد، هم على قيد الحياة يوقف، الآن أقرر المستشفى أو القاضي يقرر المستشفى الفلانية، مو أنتم، مو محاميكم اللي يأخذ، فخاف يصير بها لعب أو فساد أو دفع أموال، لأنه لو أثبت أنه أحمد أخوهم، فبالتالي ذولي مو ذولي تلعبوا بقضايا وينذبون بالسجن ويرجع ترجع الحقوق لهم، وهذا اللي حصل. طلعت النتيجة مطابقة، أحمد أخوهم من أبوه. على هذا الأساس تغير الأمر. شنو اللي صار؟ اللي صار تعالوا يا كذابي، شنو اللي سويته؟ رجعت القضايا، انضربوا واعترفوا بأنه دفعوا، وهذا المحامي نسيبهم لزموا أيضا وذبوا بالسجن. القرار القضائي يحتم بعودة المال إلى الأحمد، المال كذا بالقسمة كذا، المال اللي عتهم، يعني بترتيب رجع لحقه. هو رجع لحقه مو حتى يثبت النسب لهؤلاء الأرذال أخوة يوسف، إنما أراد أن يثبت للجميع الناس أنه أنتم اللي يمكن شاب صيحون وراي أنا ابن الزنا. الكل عرف وعلم بما جرى، وأصبحت صفحة أحمد بيضاء، ولا يريد سوى أن ينظف هذه الصفحة ويعيش ويا أمه وأولاده وزوجته بخير وسلام، ورجع للمال والكرامة.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشرافي والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: الفكر لنصنع المستقبل.
1: لنصنع المستقبل.
0: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
2: كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير، اختصار للحب والتمني.
1: من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها مسجنا أنغامنا. راديو تايم سكوير FM، موجة مدينتنا.

0: الدنيا فولا سوالف.
1: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسجوك بيه مشاعر.
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

والكون الميثاق والذر. اي والكون الميثاق والذر الحرق هو اللي منك فاك والذر. اي والكون الميثاق والذر الحرق هو اللي منك فاك والذر. الحقني مو حكي الشمات والذر تشبد ومعط نياط القلب ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج. في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. يوم الخميس دائما حلقة خفيفة الظل، من خلال مجموعة من الفقرات اللي نمر عليها في سياق الحلقة تباعا. نبتدأ بالموضوع ثم نعرج على فقراتنا من خلال موضوع نفسه، ولكن يوم الخميس دائما نختار الأشياء الخفيفة تظل نهاية الأسبوع. أريدكم تكونون مستانسين وفرحانين وتطربون ويانا، لأن عمار أيضا يوم الخميس يشعللها بطريقة أو بأخرى. ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، فأكيد بالنصف الآخر راح نستثمر اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية 100 هلا.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن مفهوم الكرامة بالعلاقات العاطفية. سواحد يقول وهذا الموضوع كلش محكي به هواي وماكو حلقة ما يمر ونسمعه هنا وبكل مكان. اليوم شوي راح يتروح بي لي انزياحات يعني معينة بمواقف أيضا خاصة واستثنائية. مفهوم الكرامة للأمانة يعني مفهوم عام، بس هو شرقيا يكون خاص مرات، يعني الكائن والإنسان الشرقي تحديدا الرجل الشرقي فكرة الكرامة فكرة يتوجس منها، يوقف عدها، يتدبرها، يحلل. مجرد أنه يشعر في الغالب، طبعا في الغالب مجرد يشعر أنه انداسله على طرف، تمام، انداسله على طرف، ينسحب. يشعر أنه كرامته ممكن أن تكون مهدورة في هذا الطريق، فما يفضل هذا الطريق. هذا الموضوع حتى نتناوله بطريقة جديدة، أنا أريد أقول أكو مستويات للموضوع. يعني شلون؟ يعني أكو ناس من يشعر أنه كرامته بدأت تهتز مع الآخر، يوصل إلى مرحلة يضع حدود صارمة وتم تجاوز هذه الحدود. شي راح يسوي؟ شي يقول؟ راح يقول أنا رايح، هذا المكان ما يفيدني، هذا ينال من عندي المكان، يحط من كرامتي، يقلل من قيمتي، فأنا رايح. بس مني يروح لا شعوريا هو يخلي باب مفتوح، فتلقى واحد يشيل روحه ويطيقها بالقاع، يقول طلاق، يقول خلصنا، يقول قفض، لا ريدك ولا تمر بي هالشكل. ثاني يوم تلقاه قاعد ويا شريكه ويا حبيبه بيته ويا زوجته ويا صديقه هذا النوع بالمناسبة هذا رائع، هذا عنده إمكانية أن يخلق حالة من التوازن ما بين عقله وقلبه وفكرة الكرامة، يخليها حاضرة ودائما يقول للآخر ترى أنا هذا الموضوع خط أحمر، بس بنفس الوقت ما مستعد يخسر الناس من أجل هذا الخط الأحمر. بس أكو ناس اللي اليوم راح نوقف عندهم، هذول من يقول قفض خلاص قفض، لا ريدك ولا تمر بي. اليوم حلقتنا على الناس من يوصل موضوع للكرامة يبتعدون وما يخلون أي طريق للرجعة.

قفض لا ريدك ولا تمر فيه. هاي الفكرة اللي راح نناقشها، ما راح نناقش اللي كرامته خط أحمر ولكن يخلي أبواب مفتوحة، ممكن متى ما يتم الصلح لأن قلبه يريد ما يتحمل فيرجع، هذا الباب المفتوح يخلي له خط للرجعة وطريق رجعة. أنا أتحدث عن الناس اللي ما يخلون خط رجعة، من يتم النيل من كرامته أو الواحد يحط من قدره أو أي طريق يشوفه بمس لكرامته يبتعد عن هذا الطريق، يوخر خلاص ويهاجر ويبتعد، وعنده إمكانية يلحس صوابه، عنده إمكانية أنه يروح يعيش معاناته بوحده، أهول لهذه الفكرة. أكو أتذكر في البدايات، طبعا راح أقرأ هيك تنبية هذني ما موجودات لا بجوجل ولا عد الشاعر نفسه، تحدث عن يوسف حسن كل المحبة إلى صديقي، من البدايات إن واحد يحفظ للثاني وكذا، إحنا شعراء البصرة، فأنا متأكد حتى هو ناسي هذه القصيدة، يقول ما أنذل ورد لك لو يصير اللو ولو قبرك يصير هنا أقول لك حل

يقول له ما انذل وارد لك لو يصير اللو ولو قبرك يصير هنا اقول لك حل ولا ارد لك شباق الشوق بيدي وجاي لك اسحل انا زمزير عاطفتي بمرام السير سبع عرسن فلا يردني منه انحل. هذا حكي انجليزي هو كتبها حس شبقتها. عموما اكو شاعر من الحي يتجاوز هذا الموضوع يروح لمنطقه كلش بعيده شاعر تايه باقر الحسيناوي يا الله وين رايح يقول له انا وياك ما احكي مالاتك مال الدنيا ما اريدهن وحتى من تموت ما لي حكاية وياك يعني ما اوصل لك حتى من تموت باوع ما امر بيك وحتى وانت ميت ما امر بيك وين ياخذه وين ليوم اخر عندما هناك تقف الناس بعش يقول البيت يقول له كف بعد ما يمشيش جدمع لمنواك ما ادري ليش احب اقراها مثواك انا هيك قريتها يقول له كف بعد ما يمشيش جدمع لمثواك خليته للموقف معاتب وياك.

والله يستاهل التحية رعد الناصري، وصلوها له والله، لأن جميل ورائع وعنده طاقة إيجابية يا أخي. هسه أخو مو أكو أغاني عنده حزينة، بس أكو أغاني يعني الجو ريفي والإيقاع ريفي، بس ما أدري طابلها بروحه، لأن هو طيب يبدو لي هكذا. أنا سمعت له كم لقاء، نقي من الداخل وعفوي واحتمالات أهلنا، هاي هسه طاقة إيجابية. تخيل واحد هسه بسيارة مثلا قاعد يسمعنا ويفول الصوت، وعنده وحدة مال ابنك اعتبره وغلط، هذه كلها طاقة إيجابية.

إذن نتواصل في تقديم فقراتنا وبعدني نتشلب بموضوعي، وأهلنا يقولون المسودن يتشلب بسالفته. نتحدث عن مفهوم الكرامة اللي ما يخلي باب مفتوح، سد كل الأبواب. بالمناسبة هذا الموضوع جاي نحكي عن ناس في غاية الحساسية، يعني مو ناس جلدة، هي مو صلافة ولا جلادة ولا قوة قلب، مو هكذا. يعني ما جاي نتحدث عن ناس مشاعرهم متبلدة وصلبين إلى هذه الدرجة، لا، احنا جاي نحكي عن ناس ينخدش من نسمة الهوى، لذلك هو عنده إمكانية أن ينسحب ويروح يحاسب نفسه، عنده إمكانية ينسحب ويروح يعيش العقاب ويا نفسه. يعني مرات والله فلان سوى صمت عقابي، فلان ابتعد، فلان عافني، فلان انزوى، فلان التهى عني، هو ما التهى، ربما ملتهي الآن بجروحه. لذلك الشعراء من يجسدون هذا الموضوع كل الأبيات إن طالعات من تنور القلب. أكو بيت للجميل يحيى العلاق يقول: أنا وثم أنا وكان من كان، أصبعين على روحي ما أقدمه. وعلى المفهوم أنا وثم أنا، حتى وإن كنت في علاقة أحبك وتحبني والمفروض أن نتشارك، واحد يضحي للثاني، بس أنا وثم أنا. أبونا الرائع الكبير الراحل عريان السيد خلف يقول: مدن فوق وكرب طارف الصعبات، وصقور الروابي العالية الزبل، هكذا تصعد الكرامة براس بعض الناس. أو عطى السعيدي يقول: لقيتك جدح مترع تشتهيه الروح، لكن بسواد لهالسبب عفته، أنا محتاجك، أنا رايدك، أنت قدح وجاي هكذا مترع قدامي تفيض، بس بيك سواده، لذلك أنا أقدر أنسحب. شوف الكرامة أكو شاعر شاب يجسد هذا الموضوع بطريقة رائعة، يتحدث عن الإعزال. شايف الإنسان من تجي تشيل شيء من جسده والطلعة مباشرة، هكذا إحنا ويا بيوتهن في ليلة وضحاها، مرات في بعض المشاكل ينفصل هذا العضو من الجسد، تطلع من بيت أهلك. شلون تطلع؟ مرات تطلع زعلان، ليش؟ لأن مست كرامتك. هذا المفهوم يجسد الشاعر بطريقة رائعة، يقول: هواي تحملت بس هاي ما تعدي، موضوع الكرامة شوي صعب عندي، هواي تحملت بس هاي ما تعدي، موضوع الكرامة شوي صعب عندي، لهنا والقلب يستاهل السكين، وإذا حبك وإذا لون كذا هيك وجهك الوردي ما أدري. المهم يقول له: وصلت للكرامة، بعد طلابة مالتي يقول له: وصلت للكرامة ويهلي واغتاضيت وعزلت الوحدي من كنت ما عندي.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج. أنا ما أرد أطول عليكم حتى أروح للاتصالات والمشاركات الشعرية. هسه أرد أتناول موضوع العلاقة بقصة أغنية. عوف قصة الأغنية، الأغنية نفسها أغنية اللي هي خلصة صدق، واحدة من الأغاني العراقية الراكزة اللي انعرفت بصوت سعدون جابر. من تجي وتوصل لهذه الأغنية وتحبها وتحب كلماتها، ظل تدور عليها، راح تكتشف أنه الكلمات مهمة ورائعة وكبيرة اللي وكاتبتهن امرأة شاعرة اللي هي لميعة عباس عمارة، الشاعرة المهمة العراقية اللي ذاع صيتها عربيا. فخلصت صدق، نروح نسمعها من سعدون جابر لنكتشف انه اكو واحد غناها قبل سعدون جابر بلحن اخر بنفس الكلمات تقريبا، مع يعني اكبر الاغنيه. يعني هاي الاغنيه ذا 5 دقائق، الاغنيه القديمه كانت ثلث ساعه مع الموسيقى مالتها. ومنو غناها؟ الفنان القدير الراحل ياس خضر. يعني جاي نحكي عن 2 من عمالقه الفن العراقي يغنون نفس الاغنيه، نفس اللحن، لا مو نفس اللحن. الاغنيه الاولى اللي غناها ياس خضر لحنها الملحن العراقي الكبير المهم محمد عبد المحسن في زمن الالحان الكبيره. اما الاغنيه الاخرى من تسرج عليها راح تلقى ملحنها كاظم فندي بروحيته العذبه، بشفافيته، يعني هاي بساطه الماي والتراب والنخله وهيك، اكو عذوبه العماره كلها موجوده بالاغنيه. سر نجاح هذه الاغنيه بدايه الكلمات اللي راح اقرا لكم مقدمتها، لان كلماتها مهمه ورائعه. بس صدقا ما وجدت ليش تغنت مرتين، وليش تلحنت مرتين، وليش اجى سعدون جابر يعيد انتاجها، رغم انه الاغنيه الاولى مو قاصره. جاي نتحدث عن محمد عبد المحسن، يعني واحد من الملحنين الكبار. فاتمنى بعد ما نسمع الابيات نسمعها بدايه بصوت ياس، لان الناس ما سامعتها، اغلب الناس، لان هي انتشرت انتشار النار في الهشيم بصوت سعدون جابر. لميع الله يرحمها تقول: خلصت صدق وك صدق، خلصت عشرتي وياك، تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا هناك، تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك، لا تنتظر جيتك، لا ننتظر جيتك ولا نحلم بملقاك، عليتني للسما وهديتني من هناك، بالحلم لا مو حلم ننسى الحلم ونقوم، يا حبنا حرقة قلب مملي عتب وهموم، ثوبي بعد ريحتك زين وعلي

0: رائعة رائعة بصراحة الأغنية، ولكن ما أعرف أيضا ما يعني ما عندي فكرة بصراحة ليش انتشرت بصوت سعدون ونجحت أكثر، رغم أنه هاي الأغنية مو قاصرة وتنتمي لجيل الكبار كلاما ولحنا وأداء. اللي عنده معلومات يعني يا ريت أنه يزودنا به، ما عندي هواي تفاصيل عن الموضوع لأن بحثت عنه بصراحة، يعني حاولت أنه ألقى ليش أساسا تم تلحينها مرة أخرى، ليش اتغنت مرة ثانية، يا ترى يدري الملحن الثاني كاظم فندي يدري انه هي متلحنة وهذا شكلها، على اعتبار انه لميعة هي بنت ولايته بنت العمارة. عموما ما يعني ما عندي تفاصيل. خلونا الان ننتقل الى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، ونستثمر يوم الخميس بسماع اصواتكم وقصائدكم وبذياتكم دارمياتكم، وحتى اللي ما يردون يقرون شعر خلي يمسون علينا ويسمعونا اصواتهم لان مشتاقين للجميع. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البرنامج 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853. أول ألو.
1: ألو
0: ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نص الراديو فدوة حبيبي.
1: رصيت الراديو
0: دكتور
1: برمان.
0: يا مرحبا. الو صوت صوت اهلنا صوت. شوف محمد ناظم اميزك اصدقاء الطفوله القفهم.
1: شلونك اخبارك دكتور؟
0: ربي يحفظك صديقي الاحب.
1: هذا واحد الحميداوي ايش يقول؟
0: شو يقول؟
1: يقول بالخوه نرضى نصير عندكم حماميل.
0: الله بالخوه
1: بالخوة
0: نرضى
1: نرضى نصير عندكم حماميل، بس للكرامة بليل من صوت ريشي.
0: والله نشيل بليل. اي والله اي والله
1: بس للكرامة بليل من صوت ريشي.
0: هذا كو واحد من شيابنا تذكره هيك يسولف يقول انا من توصل للكرامه اقعد بخيمه بوحدي هيك.
1: الله
0: اي والله يقول اقعد بخيمه بوحدي
1: بعد ما قطع
0: طبعا خلاص يطر تشول ما يقابل بشرة. مشتاق لك حبيبي. ممنون منك
1: حبيبي دكتور.
0: محبتي لك والله يرحم روح الوالد التربوي الفاضل كل المحبه
1: ان شاء الله دائما وابدا.
0: محبه تحياتي للاهل كلهم. مية هلا. صلاة آخر. ألو
2: ألو
0: ألو يا مرحبا.
2: السلام عليكم أستاذ بهاء.
0: عيدان شلونك
2: حبيبي؟
0: حتى أنت عيدان حتى أنت بروتوس قاطع بينا ليش هيك عيدان؟
2: والله أنا مو صح مريض. أنا
0: مريض؟
2: أي والله
0: سودة علي عيدان. ما تستاهل والله ما تستاهل.
2: نعزي لكم وفاة الإخوان كامل الزرقي.
0: أحسنت.
2: ونعزي الأستاذ محمد
0: قاسم الحبيب.
2: محمد قاسم أنا متابعهم طبعا.
0: إيه الحمد لله.
2: إيه أنا ما أبي أقوم بساع رجلي ركدن طافل أقوم شلون للقاع ردن.
0: حلو
2: حبيبي.
0: الله يسلمك. فرصة أنه نستذكر الفنان القدير الكبير كامل الأزرق. هذا الرجل قدم ما قدم للبصرة وللعراق، فنان وزرع الابتسامة في كل بيت، ولروح السلام والرحمة والراحة الأبدية يا رب. اتصال آخر. ألو.
3: على جفوفك حياة الرسمة خطوط.
0: إيه؟
3: وعلى جفوف الرسم همك والأحزان أعثر بالهوى، وش ما أريد ألاقيك هم شفت الهوى يعثر لإنسان.
0: لا والله
3: جمالك ينذكر بس بالأساطير، وتشذب مثلك بشر في كل الأكوان.
0: صحيح.
3: عدر ذلفك كنايس للي يصلون، وأصابيعك معابد كل الأديان.
0: الله.
3: يل خدك وفر ثابت شتا وصيف، وعلى شفافك نضج 60 بستان، وعلى رموشك هوت كل العصافير. وبحر عينك بلع مليون سفان، ممشاك برشاقة قلب الطيور.
0: صح.
3: وسر جدمك علي ملتم للعصور، كشف سور على صدرك علم الآثار، طلع مو بس بلاد الصين بيسور. شعرك يرتفع يم رقبة الغيم، يتحول شفت ويصيد الصدور، يا مدرش نقول بوصفك محير.
0: صح.
3: وبيك تطشرت كل التصاوير. يوسف يوسف من جماله بير ذبو ايش عجب ليه هسه اخوتك مالي قلبيه.
0: اي والله
3: ما شانك حبيبي.
0: الله يسلمك. هالصوت مو غريب علي.
3: لؤي الازرق.
0: عفوا لؤي.
3: لؤي الازرق.
0: الله يا حبيبي الله يرحم رعد الازرقي وانت تقرا له بهذه الطريقه حبيبي.
3: الله يعزك الله يعزك الله يسعد. انا بالسياره سمع صوتك وطبقت على صوت
0: حبيبي حبيبي
3: تذكرت قعدتكم.
0: الحمد لله الحمد لله. بالمناسبه انا ما ادري تسمعنا لو لا يعني رعد الازرقي الله يرحمه حاضر في اغلب حلقاتنا يعني انا مسوي حلقات كامله عن رعد الله يرحمه.
3: لا متابعكم.
0: الله يسلمك حبيبي.
3: الله يحفظك استاذنا حبيبي. حبيت اشارك.
0: شكرا شكرا لؤي. شكرا يا حبيبي.
3: حبيبي
0: وين وديتني يا لؤي يا حبيبي. ممنون ممنون. تحياتي لك ولاحمد وللعائله الكريمه. ويلي ايام حلوه كانت. اتصال. الو
4: مساء الخير. حلو السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: مساء الخير استاذنا العزيز.
0: مساء الخير والمحبة يا مرحبا.
4: يقول دليل من الونين انقطع بثه وعليك الليل بالحسران.
0: ايه
4: بثه حال عليك حال الكتل.
0: بثه
4: تهمة عاربة طلعت قريب.
0: ويلي ويلي ويلي.
4: إيه شلونك انت شلون صح.
0: الله يسلمك. انت من شط العرب تخابرنا.
4: ايه من شط العرب. احمد مبارك صديقكم السابق.
0: الله يسلمك عمار. عرف صوتك. اي والله مية هلا.
4: تحياتي للاستاذ عمار.
0: مية هلا مية هلا.
4: في امان الله.
0: الله يسلمك الله يسلمك. اتصال اخر. الو
5: اعرفك نبع للخو.
0: ايه
5: واعرفك شهم وتوافي واعرفك من يصير الضيج تمشي صاحبك حافي واعرفك سند للطيبين ابد ما تقدر تجافي.
0: والنعم.
5: لأن أنت كرامة وغيرة وصلك من نبع طافي بداك الزين والموزين وكل من على الظلم غافي وأريدك كون تعذرني إذا هالوصف مو كافي لأن حار اللسان بوصفك وعزة حتى أوصاف. عطشانة عطشانة روح عليك ما ترضى بالماي.
0: لعد
5: تعذها عطشانة روح عليك ما حبيب. ترضى بالماي ترضى من شمك حيل وتشمني هواي. سلام عليكم.
0: تحن ابو مهند تحن روحك الخضراء.
5: شلون الصحة تعذها.
0: أنا زين نعمة نعمة الحمد لله ربي يحفظكم.
5: تحياتي للإخراج. من في الإخراج؟
0: عمار عمار مشتاق يخصك.
5: عمار الورد صاحب الذوق.
0: يا حبيبي يا حبيبي ابو مهند كل المحبه لك. نعمه نعمه
5: بخير. شلونك فيكم طيبين.
0: طيبين ومفتقدين صوتك والله.
5: والله شوف شاد بها اليوم انا يلا توهم قاموا الخطار على وقت.
0: انت ديوانك عامر ادري بك.
5: اي والله يعني يوميه به دعس اقل دعس بشويه يلا يقومون فبعدني ما اقدر بعد اعوف ومطلع.
0: الله يسلمك ويحفظك. اني ممنون اني ممنون كل المحبه والاحترام لك.
5: طبعا
0: شكرا لك شكرا لك
5: عزيزي
0: عمنا العزيز. مية هلا مية هلا.

0: شو اسوي هسه؟ لازم اغني على هاي الايقاعات. الو اتصال.
1: لا هلا بذاك اليوم ولدي عرفناك.
0: اها
1: لا هلا بذاك اليوم ولدي عرفناك. ما خلفت مكروه بقلبي وانساك.
0: الله الله الله جميل جميل هذا البيت.
1: شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك ويحفظك. مية هلا.
1: الله يسلمك ويعزك. انا ما اطول عليكم اليوم الاتصالات جدا مشوقه.
0: الله يسلمك. منو جاي؟ منو جاي؟
1: اركان الخفاجي.
0: هلا باركان. هلا بيك يا حبيبي.
1: الله يسلمك. الله يعزك. تحياتي.
0: كل الهلا كل الهلا كل الهلا.
1: الله يحفظك.
0: مية هلا باركان. هلا بصديقي.
1: مية هلا بك. حياتي.

ولا غلط على قولة عمر هذا اللقاع. ربي يعني يوفق. والناس اللي الآن يعني جاي يعيدون إنتاج الخشابة ويرحم الراحلين اللي أسسون هذا الفن الجميل اللي أصبح سمة غالبة أو بصمة من بصمات مدينة البصرة، الفن اللي ما موجود في أي مكان آخر بس في مدينة البصرة، لذلك إحنا من حقنا نعتز به بوصف هويتنا أو شكل من أشكال الهوية الكبيرة اللي تحملها مدينة البصرة. أركان الخفاجي قبل قليل ذكرني بيت جميل علي موسى حشيش الله يرحمه، يقول أنت ما البيت الدارمي القرائي، يقول أنه ما سويت شيء وياي مو زين، فأنا ما أقدر أذكرك بشيء آخر ومخصوص من هذا الموضوع. علي موسى الحشيش يقول عفا روحي إش كثر حسرات لاقات، بغيابك يلدعيت القلب لاقات، نوحا والنياحة عليك لاقت، ليش؟ بسبب ما خلفت مكروه هدية. وعلى فكرة خلوني أذكركم الآن بأرقام هواتفنا اللي حاب يكمل ويانا إلى نهاية الساعة. أرقام هواتفنا الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: هلا يومية، هلا.
1: دون استاذ عبها،
0: الله يسلمك، يا مرحبا.
1: الله يرضيك. انا اقول زمان يشهد علي بيرغ ورايه وجبرني اخذ بشوره
0: ورايه
1: ورايه يا رب حساب هم باكر.
0: اوف ورايه
1: ومنكر باللحد يوقف علي.
0: شايف بدنيا هذا عمت عيني علي.
1: ديارك علي شحت دار وميه ولا ضامي بشطك
0: دار ميه.
1: القلب كاتب لك اسمع
0: دار ميه. ايش كاتب؟
1: مجفي مجفي علي مجبور حكمة ظروفك دقت رجل هالروح لازم تشوفك.
0: الله الله
1: رحمة الله على والديك. أنا أشكركم.
0: الله يسلمك. منو ياي؟
1: حمزة العبادي.
0: والنعم منك، والنعم منك حبيبي. حمزة
1: حبيبي
0: حبيبي، شكرا لهاي الاتصالات الجميلة. عفواً. ونستونا. عفواً. والله ونستونا. يا مرحبا.

0: اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا
1: استاذ. عندي سؤال.
0: تفضل.
1: السؤال هو البنفسج القديم البرنامج هو نفسيته هذا؟
0: هو نفسه، احنا ناس معتقين يعني وشياب ونايمين على قلوبكم صار لنا سنين.
1: انا اسمعك والله من كان التليفون كنت اتذكر علي الدمعه و73 هذا النيت يعني القديمات.
0: انا خل اروح لبيتنا من رخصتك. لا انت قبل قليل بالمناسبه احنا قد صارنا نحكي بالشعر. لؤي الازرق، اخو رعد الازرق الله يرحمه، من خابرني وذكرني بايام قبل. لؤي كان صغير، كان طفل يعني نلعب وياه.
1: والله انا
0: هسه لؤي اطول من عندي.
1: انا عمري 36 سنه وكنت صغير ونسمع.
0: انا كنت بسفينه نوح معناه. الاسم بالخير
1: يا كابتن صفاء.
0: حبيبي كابتن، شرفك.
1: قديم شرفك. بس صدق ما تواصل، بس
0: اني ممنون كل المحبة لك.
1: ساعد بيها انت ما
0: تقصر. اني ممنون
1: فعلا يعني حتى الظهر انتظرك في الساعة 3 الصبح تسمعك.
0: ربي يحفظك. اني ممنون، هذا كلام كبير عليك.
1: ممنون
0: 100%. شكرا كابتن. غصب

0: خلونا في هذه الأجواء الحلوة والملامح اللي يرسمها عمار من خلال الموسيقى والغناء والإيقاع السريع واتصالاتكم الجميلة اللي كانت رائعة، وبصراحة نستمتع ونستفاد ونسمع ونطرب كل هذني يسويهن التفاعل من خلال الأثير. حتى نبقى في هذا الجو راح نروح لتجربة شاعر ونروح لمدينة بابل اللي شاعر يكتب للغزل بطريقة رائعة، غزل ينسجم ويا خصوصية ليلة الخميس. خلونا نسمع حسين العميدي.
1: منو يحب ولف بيكم يرفع عيده، أريد الطيح شايات التفيدة، قانون العشق مثل التصاوير القديمة الصيرة عز من الجديدة، طعم كل شي قديم تحسه بيروح مثل طعم الأخبار بالجريدة، من تقعد بعمرك تعزل أيام تلقى أيام من عمرك فريدة، أيا طعم الجقارة وأنت سهران تورثها وتفكر بالتريدة، وتمر رسومة بيك وتصرخ الله مثل بيت اللي يجيسك بالقصيدة، وتمر رسومة بيك وتصرخ الله مثل بيت اللي يجيسك بالقصيدة، اللي يدفيك وانت بكلها بردان، اللي يقرب المسافات البعيدة تجي وتصيح من فطر الحياطين، نار فراقك تموع الحديدة، كبير الحب الأول وحده يعيش ويظل معزول عن وجه اليريده، مثل طير الزريج بقبة إمام لا تجنى ولا تقدر تصيده، ها عقلي شو مخبوص واسمع ضجيجة، بس لا ذكرت رسوم وجه العتيجة، قبل كان الولف هاي قبل يقلهم عمي، قبل كان الولف يخبز والفيفوت، قبل كان الولف يخبز والفيفوت ويسمعها حكي بس تستحي وتدور، تخجل والحمار يلون الخدين من حرورتك وحرور تبت النور، ويقل لها الصبح باجر الروح نزور، واجيب لك علق وانذر الحب ننذور، ومر على المقبرة واحجز اثنين قبور، بالمقبرة تصيرين جيران، اريدك بالكرم اللي ينزاح وتكم

خلونا نختم حلقتنا لهنا، انتهى وقت البرنامج. شكر، كل الشكر لأصدقاء البرنامج، شكرا لكل واحد اتصل بينا، لكل واحد استمع لنا طيلة الساعة الماضية، شكر موصول لأصدقائنا عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لصلاح التميمي اللي ينقل لنا هاي الصورة الجميلة، وشكرا لعمار مشتاق في الإخراج. قبل لا أختم أريد بس أنه نقدم تعزية للفنان العراقي الكبير كامل الأزرقي، هذا الرجل ابن البصرة البار اللي ما ترك البصرة، ومتواضع خفيف الظل، ما تسمع لصوت، يعمل بصمت، رغم أنه هو خرج لنا أجيال من الكبار، يعني هو أستاذ الكبير محمود أبو العباس، ولكن هو هالتواضع وهاي الكاريزما البسيطة البصرية الطيبة هالشكل، هذا واقعها، ونفتخر بهذا الواقع. أيضا من بما نطرقنا الموضوع نقدم التعزية لأصدقاء المرحوم، يعني مثلا محمد قاسم الله يرحمه لهم فريق واحد اشتغلوا، يوسف صلاح الدين ويوسف الحجاج وأياد، والقائمة تطول. الرحمة ويعني الرحمة والنور والسلام الأبدي لروح المرحوم، والصبر والعزاء لذويه وأصدقائه. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.

واسبح بشط الحزن ظهر ومساء ومصباح هي مصحار التعب وتشويك من ترتاح ما دام ضاع القفل شنسوي بالمفتاح.

0: العتب عالحظ
1: مليت وك يا قلب دقاتك مسودن وتشنهن بضلع رماح شموت جو ما متت يلبيك سبع رواح وياك انا حرب كل من يشيل سلاح تكتني لو اقتلك بالحالتين ارتاح

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بي

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: إنزهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
1: إنزهوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

نشكركم كل شكر على التواصل، على المحبة، نشكركم على حسن الإصغاء وعلى هذا الحرص على أن يكون القصة خون حاضر في يومكم ووقتكم الثمين. خليني في البداية أرحب بالسيدات والسادة اللي يسمعوني من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم اللي يسمعنا من خارج البصرة، من خارج العراق. يا مرحبا بكم جميعا. حلقتنا اليوم معلومات تاريخية ظريفة جدا حول المطبخ، المطبخ ما قبل التاريخ. وخلينا نبدأ في آسيا وأفريقيا، نبدأ سريعا. الحقيقة إذا أتيح لربة المنزل اليوم أنه تدخل فد مطبخ روماني يعود إلى القرن الأول الميلادي، باعتبار إحنا هالأيام الأوديسا وشوية صايرة ترند، فشوية نتحارش بجماعة الأوديسا. فإذا الطبون يعني إذا واحد أنبية الطب إلى مطبخ روماني، راح تشوف باستطاعتها أنه تعد الطعام باستخدام طاوات برونزية وقدور صغيرة بمقابض نحاسية وأوعية لسلق البيض وأقماع جمع قمع وأباريق، وهي ليست بعيدة عن يعني ليست بعيدة الشبه عن نظيرتها أو نظرائها في هذا في اليوم. نعم، أدوات الطبخ لم تتبدل إلا قليلا خلال عدة عقود أصدقائي. ليش؟ لأن ماكو حاجة أصلا أنه أنا أغير أدوات الطبخ. ليش أغير أدوات الطبخ ما دام هي جاي تقوم بالمهمة؟ فبالتالي ما ظهرت الحاجة لأدوات وآلات تنجز ما كانت تصنعه يد الإنسان، حتى ظهور الثورة الصناعية اللي طورت المجتمع وخلت من الخدم عمال، وكحان كانوا يجيبون عمال بيومية يسموهم مياومين، يعني بيومية يجي يشتغل خلال يوم، نهاية اليوم يأخذ يومية مأجور كسائر عمال الصناعات الأخرى. فمن ذلك الوقت ظهرت الاختراعات مثل غسالة الأطباق، الخلاط، الآنية هذه الجدرية اللي ما يلتصق بها الطعام، بعدين اخترعوا ورق الألمنيوم، أعواد الثقاب، الأكياس الورقية الرخيصة، المصفي. كل هذا كان إشباع لحاجة المتسوقين إلى كل ما هو حديث ومتطور. قسم من يمه فعلا يسهل عملية الطبخ، وقسم والله كمالي مجرد حتى يبيعون. وبالتالي قامت الاختراعات وتنوعت حتى تملأ فراغ وتسد حاجة صارت اليوم تملأ حاجات البيت وأدوات المطبخ، تملأ مكانا كبيرا داخل البيت. أهلا وسهلا بكم في القصة خلص.

إخواني الإنسان القديم كان يطبخ أكله في أوقات ما قبل التاريخ فوق النار المكشوفة، ويستخدم أدوات بدائية مثل إيش؟ مثل الأوعية حجرية، جداري من حجر يصنخها، صانع على السوائل، هاون حتى يسحق به الأعشاب، شفرات، الشفرات كان يستخدمها من حجر الصوان اللي يروح لمتحف الحضارة في البصرة والقصور الرئاسية يشوفهم هذا، اللي يروح للمتحف الوطني في العلاوي في بغداد يشوفهم. فأشياء عجيبة يعني كيف شكد كان الإنسان متطور، وفعلا الحاجة أم الاختراع. فكان حقيقة شفرات الصوان، حجر قوي جدا صلب يسمونه الصوان، طوع الإنسان وسوى منه سكينة، سوى منه شفرة، فبدأ يكشط اللحم الناضج ويحط على صيخ ويخليه فوق لهيب النار. بعدين شوي شوي بدأ يصنع حجر الرحى، وهو أحد أقدم الوسائل التي تكونت من أجزاء متحركة. الرحى متواوع عليها قطعتين هيجي اسطوانيتين، واحدة فوق الثانية حجر. أنا مشتغل بالرحى، ملحق عليها ويخبيها زرف بالنص بالمركز بالقطر، وتخلي من يم الحبوب تنزل في منتصف الدائرة وتبدي تحرك الرحى بقوة فتطحن الحبوب وتنزل من حواف الأقطار، من حواف الدائرتين الحجريتين. وطحن الرحى، طحن الحبوب بالرحى حقيقة من الأشياء الممتعة بالنسبة للأطفال، كنا نلعب بيها احنا ذاك الوقت، ماكو لا نلعب بلاي ولا آيباد ولا. فحقيقة تم تحديث المطبخ لأول مرة في الشرق الأدنى حوالي عام 7000 قبل الميلاد، وذلك بصناعة الآنية أو الأواني الخزفي. وبالتالي شابهت الأباريق وأطباق المطبخ الفخارية نظيرتها الآن، وتنوعت ألوانها متراوحة بين الأصفر البرتقالي والأحمر المحروق والرمادي والأسود الفاحم. وكان الوعاء يصنع بكثافة ويصنع بأشكال متنوعة ويشوى في مطابق يعني أفران معينة يسموها البتون، ثم يلمع ويطلع. واكتشفت في تركيا في بداية ستينات القرن العشرين مجموعة كبيرة من الأواني المطحنية الخزفية الأولى تعود إلى قبائل العصر الحجري. بعدين ظهرت الوجود الزبدية، أو إحنا نسميها طاسة، المصريين يسموها زبدية، والإناء اللي هو الماعون اللي هو الأكثر استخداما والأكثر عملية والمتعدد في استخدامات عديدة في الطعام، ثم الأباريق يعني أو الأقداح والصحون والأقداح يعني الكلاسات باختصار،

حبك انت. ومن الاشياء اللطيفه انهم كانوا يسخنون الطعام على فد اله او بصير مثل الطاسه هيك متحركه فوق قنديل يعمل بالزيت حتى يحافظ على حراره الطعام. والحقيقة لا تختلف هذه السخانة من حيث التصميم كثيرا عن النماذج المعروفة اليوم اللي يتم استخدامها باستخدام تسخين الطعام بواسطة الشموع. يعني حتى هسه بالمطاعم اللي هسه طاشة هسه بجديد مطاعم الدرجة الأولى يجيبوا لك الأكل وهاي ويخلوا لك شمعات، بس الشمعات هذه مصنوعة من مواد كيميائية مو شمعات طبيعية. الحقيقة روعية النوعية في صناعة معظم الأدوات المطبخية خلال فترة الحكم الرومان والإغريق، يعني لم تراعى غايات الاستخدام فقط، فبالتالي اقتصرت الأطباق والكؤوس الذهبية والقوارير الزجاجية كان يستخدمها الأغنياء، وشاعت بالنسبة للفقراء الأطباق الصلصالية، يعني طبق مصنوع من الطين وكؤوس مصنوعة من قرون الكبش المجوفة. كبش هذا قرنا مصر مجوف يقصونه يسوونه سووا غلاس، تخيلوا يعني. وكانوا يصنعون الأباريق من الخشب المجوف، هذه كان هي أواني الفقراء. ولهذا انتم تشوفون فيلم أجنبي قديم تشوفون هم أحيانا يشربون فتشي هيك صاير مثل المثلث، والحقيقة هذا قرن مال طلي يعني مال كبش يقصوه وينظفوا يعني ويصبون به المشروبات ويشربوها. يمتى صارت نقطة التحول المذهلة في ميدان الطبخ؟ قلنا قبل 700 سنة قبل الميلاد. ليش؟ لأنكو عائلات كبيرة حقيقة حوصرت بالجوع والفاقة في العصور الوسطى، وهذا قوى أواصر العلاقات الاجتماعية. دائماً العلاقات الاجتماعية تزدهر أحيانا في الملمات في الصعوبات، فبالتالي خلى البيت مكان متميز يوفر لأبناء الأسرة لأفراد الأسرة الطعام الذي يطهى في أكثر غرف المنزل ارتيادا. المطبخ هو تقريبا أكثر غرفة يصير بها حركة بالبيت. المطبخ هو اللي يسد الجوع وهو اللي يحمي من البرد في تلك فترة القرون الوسطى، الدنيا باردة خاصة في أوروبا، لأن كان يخلون بين موقد أو على الأقل أنا أم البيت تطبخ فأنا أدفى يمها سواء الأولاد أو البيت، فهذه خلى المطبخ يأخذ خصوصية في البيت في تلك الفترة. وشنو كانت الأداة الطبخ الأكثر استخداما والأكثر نجاعا؟ هي السفود، أو يعني نسميها صياخة صيخ باللغة العربية، يسمونه جمعا السفود. ليش؟ طبعا بالمناسبة السفود كانت وسيلة الطبخ الرئيسية لقرابة 1000 سنة عند الإنسان، وما قلت أهميتها إلا لما ظهرت عادات طهي اللحم في الفرن، اللي هذه تقريبا أواخر القرن 18. وحتى من طلع الفرن ما خلى الصياخ تختفي من المطابخ، لأن حتى الأفران الحديثة كان يخلون بها، إلى الآن يخلون بها هذا الأنبوب أو خلينا نسميه صيخ الذي يتحرك بالكهرباء، وسابقا كان يتحرك بطرق ميكانيكية، يعني يخلون عليه واحد يفر هالشكل لما يسوون موقد للشواء ينصب خارج المنزل.

بعدين أصدقائي، الإنسان من خلال عملية التدوير الميكانيكية اليدوية لقطع الشواء، هذا السيخ المثبت على السفد، ظهرت من وراء عدد من الابتكارات. فظهرت آلية هي آلية البكرة، البكرة والحبل. هاي توصل حقيقة أسياخ الشواء إلى قفص خشبي مستدير الشكل مثبت على الجدار من منطقة المحور، ويحبس داخل القفص كلب صغير يؤدي ركض هذا الكلب داخل القفص إلى تدويره. طبعا لما يدور هذا القفص بالتأكيد البكرة والحبل تدور وتنتقل الحركة الدورانية إلى السيخ، فبالتالي تبقى خطية هذه الكلاب اللي هي كلاب مدربة على الركض هذا في هذه المساحة الضيقة اللي هو القفص، وتساعد هذه الحركة المستمرة على تدوير السيخ بسبب نشاطها المفرط. لاحقا بعدين صمم ليوناردو دافنشي بعد قرن في إيطاليا سيخ ذاتي الحركة، يعني يدور كليا من تلقاء نفسه دون معونة الإنسان. هسه نقول شلون يتزود بالطاقة؟ حقيقة كان يتزود بطاقة الدوران هذه عن طريق الحرارة المتصاعدة من المدخل. والوسيلة باختصار عبارة عن دولاب كوربيني صغير يبنى داخل المدخنة ويوصل بالسيخ. الحرارة المتصاعدة تحرك دولاب بسرعة متناسبة مع شدة حرارة اللهب. أما الاختراع اللي كان اختراع ثوري حقيقة فعمره حوالي 450 سنة أو 400 سنة، ويتمثل بالموقد المغلق الذي سمي بالفرن. طبعا فرن المطابخ وفرن المطاعم أشهر أنواع آلات المطبخ، والتي لا تزال حتى يومنا هذا وتطورت تطورا شديدا. يعني كل يوم أشوف فيديو يبيعوا لك فرن مزود بحساسات حتى داخل، يعني تحط لك دجاجة حتى داخل لحم الدجاجة يقول لك إيش قد وصلت درجة الحرارة مالته. خلينا نبدي مع فرن المطبخ اللي هو في القرن 17 تحديدا في بريطانيا. صمم البريطاني جون سيثروب عام 1630 نموذج معدني كبير لفرن يعمل بالفحم، والذي شاع لاحقا محل الخشب في الوقود المنزلية. تباطأ انتشار عملية الطهي فوق نار مغطاة بدلا من الطهي فوق اللهب مباشرة، لأنه هذا كان يستنفذ الكثير من الوقت لإتمام عملية الطهي. وهذا ما دعا أحد الأمريكيين أن يطور فرنا مدمجا وفعالا، فكانت الحصيلة أن توصل الابتكار اثنتين من معدات المطبخ الأخرى. وأكو قصة لطيفة لواحد اسمه كونت فون روفود. هذا شنو؟ هذا كان من ألمانيا، وكان عنده طفل اسمه بنيامين ثومبسون، جابه في مدينة ألمانية اسمها بيرن. وهذا خدم، هذا الشخص خدم جاسوسا ضد الثورة الأمريكية بسبب عمله في خدمة البريطانيين، ثم اضطر هو عام 1776 إلى الهرب إلى لندن، وترك وراءه زوجته وابنه. هذا ثومبسون درس أثناء عمله، وكان يعمل حقيقة برتبة فارس عند الملك جورج الثالث، درس الفيزياء ودرس أجهزة الطاقة البخارية بشكل خاص. فأدت التجارب مالته إلى ابتكار الغلاية المزدوجة، تخيلوا، وهو الذي اخترع جهاز صنع القهوة الذي يعمل بالتقطير. لكن عمله حقيقة لتطوير فرن للمطبخ توقف بسبب عمله في الحكومة. يعني هو بالحكومة يشتغل جاسوس، والعصريات يطقطق يسوي أفران.

طبعا هذا ثومبسون عينوه لما دخل للمدينة في بافاريا، عينوه أمين مالي في المنطقة اللي عايش بيها، فاهتم بتنظيم حياته وخصص طاقته لتحديث محرك كان يشتغل عليه، هو محرك جيمس وات، محرك بخاري، وأخذ على عاتقه أن يتاجر أو يزيد من شعبية البطاطا. طبعا البتاتا كان في تلك الوقت علف للماشية في أوروبا وطعام للفقراء، هو كان يجتهد من أجل أن يرغبهم بالبتاتا حتى تدخل غذاء على المائدة الأوروبية عند أفراد الطبقات العليا. واللطيف أنه حلمه بأن يأسس أو يخترع أول فرن ما قدر يحققه، هو كمل بالأكاديمية وأسس منصب الأستاذية في جامعة هارفارد، بينما حلمه حققه شخص آخر، وهذه من عجائب الحياة. أكو واحد اسمه جورج بودلاي كان يعمل منقب على الحدود، قام بتصميم فرن من الحديد الصلب يصدر حرارة متساوية وثابتة وبمدخنة حديثة، فأصبح فيما بعد النموذج الأصلي للفرن في المطابخ الأمريكية والبريطانية حتى حلول القرن العشرين. تخيلوا زين، الأفران الغاز، أفران الكهرباء، الحقيقة في نفس العام اللي صمم فيه جورج بودلاي الفرن المغلق هذا اللي حكينا عنه اللي يشتغل بالفحم، أكو مخترع ألماني اسمه فريدريك ألبرت وينسون، هذا قام بإعداد أول وجبة بالتاريخ على نار الغاز. يمتى هذا الحكي إخوان؟ 1800 زين؟ وعدت وسيلة وينسون هذه وسيلة الغاز بديل مؤقت صمم فقط لإثبات إمكانية الطهي على نار الغاز ونظافة نار الغاز إذا ما قورنت بنار الفحم، لأن تعرفون بدأت في تلك الوقت العلم يتطور والدراسات أنه هذا الفحم والله يسوي مشاكل تنفسية، فالإنسان بدأ يبحث عن وسيلة أخرى للطبخ. وحقيقة اتسمت كل أفران الغاز التجريبية بالخطورة، كانت التسريب من يمها وكان انفجارات كثيرة وقعت فيها، ولم ينتج فرن الغاز الآمن إلا بعد 30 سنة من اختراع أول فرن غازي، وين؟ طبعا في أوروبا، ولم يتوفر، يعني لم يكن ممكنا للمنازل أن تمتلك وسيلة تؤمن طهيا نظيفا بكميات كبيرة حتى 60s القرن 19. لاحقا ظهر فرن الكهرباء بعد أن شعرت ربات البيوت بالأمان والراحة في استخدام طاقة الغاز، مما حدا بهن إلى رفض التنازل عن استخدام الوسيلتين معا. قامت النسوان عندها فرن غازي وأريد والله فرن كهربائي. زين، شو وقت ظهرت الأفران الكهربائية أم الثرموستات، المنظم الحراري، شايفيها حطوها على 150، حطوها على 180، حطوها على 200، هاي تستخدموها تلو هيك كلها، شو حسها كلها كلاوات ما حد يستخدمها.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في القصفون في حلقتنا هذا اليوم. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. حلقتنا اليوم عن المطبخ وأدوات المطبخ واستخداماته عبر التاريخ. ظهرت إخواني عام 1890 أول الأفران الكهربائية ذات المنظم الحراري البدائي، وهذا حقيقة الفرن فشل في التحكم الدقيق بمقدار الحرارة الناتجة وأدى إلى تفحم الطعام. يعني هو شيء اللي يقول لي أبانا راح سويت لك ثرموستات يعطيك حرارة على 200، بس طلع ثرموستات بدائي وطق لك الحرارة 300-400 وحرق الأكل وخلى العالم تولول. وكان حقيقة سعر تلك الوسيلة الجديدة اللي هو الفرن أبو الثرموستات مرتفع كثيرا، ولم تكن أسعاره ما هبطت أسعاره إلا في أواخر عشرينات القرن العشرين. وكان هذا في هذا الوقت في كثير من المنازل في مناطق أمريكا كانت الكهرباء شوي شوي جاي تدخل إلى البيوت، وبالتالي أثبتت الوقائع أنه الفرن الكهربائي ما كان يلقى الشعبية الكبيرة أمام الفرن الغازي، واستغرق زمنا أطول ليصبح أحد الملامح الأساسية في المطبخ العالمي سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في بلاد الشرق الأوسط. هسه خلينا نتكلم شوي عن الطاوات، المقلاة والإبريق المصنوعين من البورسلان أو البورسلان، وتحديدا هذا كان الاختراع في ألمانيا عام 1788. لكن قبل خلينا نرجع شوية ونقول أنه تمت في ألمانيا سنة 1624 صناعة أول وعاء حقيقي للطهي. شنو كان هذا الوعاء؟ كان إبريق من الحديد الصلب يعرف اليوم باسم إبريق سوغوس، وأنتج الإبريق المذكور إخواني بالقرب من مناجم سوغوس للحديد في مدينة لاين الألمانية. والحقيقة دشن ظهور الإبريق البسيط بأرجله الثلاث والذي يسع للتر تقريبا، دشن ولادة صناعة أدوات المطبخ في أوروبا وفي الولايات المتحدة، واللي كانت تستورد كل أدوات المطبخ من بريطانيا. بدأوا قل لك احنا ليش نستخدم او نستورد من بريطانيا، خلي نصنع احنا بانفسنا. وبالوقت اللي بدت بي المصانع الامريكية انتاج الطاوات او المقالي السوداء من الحديد الصلب، تحركت المصانع في المانيا نحو مادة البورسلان، وهي مادة لم تكن موجودة من قبل في ميدان صناعة ادوات المطبخ. وبعام 1750 اقترح جوهان هيرنش فون جيتي اقترح طلاء السطح الخارجي الخشن لمقالي المطابخ ولأواني الحديد بمادة المينا الثقيلة والملساء التي استخدمت لفترة طويلة في صناعة الحلي.

طبعا هذا اول ما اقترح لهم ماده البورسلان قالوا يابا خلينا نسوي لنا احنا طاوات من البورسلان ورفضوه. قال يابا هذا بورسلان رقيق وين يتحمل الحراره وين يتحمل ظروف المطبخ القاسيه. لكن هذا فون جيستي كان عنده طموح حقيقه في تطوير، وهذا طموح صناعي، طموح تاجر. فجابهم حقيقه بالحقائق، قال يابا انا اجيب لكم قطع زينه اثريه مصنوعه من ماده البورسلان، بعدها براقه وقويه، وهي مصنوعه من 1400 سنه قبل الميلاد. هو صدق تحكي؟ قالوا ايه. بداوا شوي شوي يقتنعون. هسه احنا خلينا هم بما انه حكينا بالبورسلان، يجوز بعض مستمعين الكرام ما يعرفون شنو البورسلان. البورسلان حقيقه نوع عالي الكثافه من السيراميك، ويصنعوه من مزيج من الطين النقي ومن مادة الكوارتز أو الفلسبار، وهذا يحرقوه في درجات حرارة تتجاوز 1200 درجة مئوية، وبالتالي تجي صلابة فائقة ومقاومة عالية للخدش والرطوبة مقارنة بالسيراميك العادي. وإحنا موجود عندنا بالسوق العراقية يعني أنواع متعددة من البورسلان، أو يسمونه بورسلين، يستخدم في كثير من الصناعات، والمتر المربع مالته بين 15,000 إلى 45,000 أكثر أقل حسب الجودة مالته. المهم بدأ بالبداية شافوا أنه تصنيع بورسلان قاسي مقاوم للحرارة ويطلون به الحديد، شافوها مشكلة صعب تذليلها. لكن شركة اسمها وينجس برون دفعت إلى السوق عام 1788 أول وعاء مطبخي بمطلي بمادة المينة الثقيلة، وهذا أحدث تقدم كبير في ميدان صناعة الأدوات المطبخية، لأنه وفر لربات المنازل مجموعة من الأواني سهلة التنظيف أكثر من أي نوع آخر من أواني الطبخ. كان أم البيت أريد وحدة يعني طاوة ما تشلع قلبي، أريد جدرية ما تشلع قلبي، فوالله إذا هاي وفرت لي الحالة فأنا أستخدمها. فكان البورسلان بمثابة تيفال القرن الثامن عشر، وبالتالي أعلنت أحد المؤسسات التجارية لتلك الآنية جاي تحاول أنه تسوي لها دعاية، آنية السيراميك، ايش قالها؟ قال كتبت لا يمكن تسمية المقلات بالأبريق الأسود بعد اليوم. ليش؟ لأن مادة المينة كانت مادة ببساطة مادة مو سوده.

حقيقة ما توقعوا ذولي اللي صنعوا آنيات البورسلين أنه تحدث ردة فعل شعبية كبيرة ومفاجئة على صناعتهم. يعني هذه الطاوات أو المقالي والطاسات اللي كانت لونها براق ومتلألئ صارت شديدة الجاذبية بحيث استخدامها صار يتعمم لمجالات أخرى غير الطهي. يعني كانت ربات البيوت خاصة الألمانيات لسنوات طويلة يزينون الرفوف ويزينون الآلات الموسيقية البيانو وغيرها وحتى عتبات النوافذ يزينوها بما يملكون من أواني البورسلين. ليش؟ لأن لمعتها حلوة فمن يجي الضيف شوي تخطف الأنظار تعطي انطباع حلو. وعلى نحو مناقض تماما للألمان كان البريطانيين حقيقة يصنعون من مادة البورسلين بعض الأدوات الرخيصة مثل إيش؟ أو مثلا أوعية التبول أو القصريات يستخدموها في المنازل ويستخدموها في المستشفيات. وطبعا نقدر نأكد مرة ثانية أنه هاي الأوعية أوعية البورسلين أوعية السيراميك القوي مناعتها ضد الالتصاق مناعتها ضد التبقع هي التي ساعدت على انتشارها بسرعة. طبعا لا في أمريكا يختلف الوضع، يعني لم تصنع أدوات المطبخ من البورسلين في أمريكا قبل حلول العام الأخير من الحرب الأهلية، وتحديدا في ثلاثة مدن أمريكية هي شيبويغان وود هافن وسانت لويس. نجي على الأواني المطبخية المصنوعة من مادة الألمنيوم احنا نسميه الفافون. في بداية القرن التاسع عشر تحديدا في فرنسا بالوقت اللي استخدم به الألمان أواني البورسلين ونظف الإنجليز أيضا بأواني البورسلين كانوا ينظفون مستشفياتهم ومنازلهم، كان نابليون بونابرت يقدم الطعام لضيوفه في أول مجموعة أطباق مصنوعة من الألمنيوم. وكان حقيقة كلفتها هذه كلفة عالية، يعني كانت تزيد كلفتها عن نظيراتها من الذهب. تخيلوا الألمنيوم، خواشيك الألمنيوم، وجدار الألمنيوم، وقلاصات الألمنيوم، كان ثمن تصنيعها يتجاوز صنعها من الذهب. يعني المعدن الحديث هذا اللي اسمه الألمنيوم بيعه بسعر 1200 دولار للكيلوغرام الواحد، وهذا خلى النبلاء بحلول عشرينات القرن التاسع عشر انه يبيعون بعض ممتلكاتهم من الأدوات الذهبية والفضية حتى يشترون أطباق وكؤوس وسكاكين مصنوعة من الفافون. صدق أو لا تصدق حقيقة. طبعا لاحقا قيمة الألمنيوم بدأت تتدهور لأن اكتشفوا أنه كمياته المستخرجة بدأت تتزايد وهو متوفر بشكل كبير، وما كانوا يتوقعون أنه ما موجود هذا، وهو معدن نادر أندر حتى من الذهب. لكن بعدين لا، من 1200 دولار للكيلوغرام فافون صار كيلوغرام الفافون سعره 4 دولار سنة 1890.

وأصدقائي، رغم انخفاض أسعار الألمنيوم، مربات البيوت في أوروبا ما اكتشفوا قيمة وأهمية وفائدة الألمنيوم في صناعة أواني الطبخ إلا لاحقا، يعني إلا لما صارت اكو تغيرات علمية في أمريكا خلت مادة الألمنيوم تدخل للمطبخ بشكل موسع. شلون هذا صار؟ أيضا صار من خلال العلم، صار من خلال التجارب. اكو واحد اسمه تشارلز هال في عام 1886 تحديدا بشهر الثاني، دنيا باردة تقتل، كان قاعد في المختبر مالته يجرب تجارب علمية على مادة الألمنيوم، على مادة الفافون. زين، وين قاعد هو؟ بمدينة اسمها أوبرين بولاية أوهايو. فاكتشف وسيلة لإنتاج الألمنيوم بكلفة زهيدة ويحوله إلى آنية طهي بطريقة السكب، مما دفعه إلى تأسيس شركة خاصة تنتج أواني خفيفة الوزن طويلة العمر سهلة التنظيف، بالإضافة إلى توزيعها المتوازن للحرارة وقدرتها على المحافظة على لمعانها مهما تكرر استخدامها. هاي الميزات كلها مكنت هذه الأدوات، أدوات الطبخ المصنوعة من الألمنيوم، سوت خلت تسوي إقامة علاقات تجارية مميزة من خلال أدوات الألمنيوم، وكان يتاجر أو كان يسوق لبضاعته بعبارة أدوات مطبخية مقاومة للتلف، لأن هاي عبارة تأثر على المستخدم. أنا إذا أشتري شيء ما يخرب عندي، حتى ما أظل كل يوم رايح وأشتري. هاي منتجات هاو واجهت في البداية تحدي مرعب، لأن ربات البيوت الأمريكية عارضت فكرة تجاهل الأواني التنكية، الأواني الحديدية. كذلك رفضت كبرى المحال التجارية شراء هذا المنتج الجديد لعدم اقتناع أصحابها بإمكانية تقبل الناس لهاي البضاعة. وما حدث التحول الكبير إلا عام 1903 إبان محاولتهم أن يقنعون أحد الزبائن في محلات وانا ميكر. سووا تجربة، هاي محلات مشهورة جدا بولاية فيلادلفيا، وسووا تجربة بآنية من الألمنيوم عرضوها لمئات من الناس اللي كانت تراقب الطاهي المحترف وهو يصنع أكلة اللي هي زبدة التفاح في وعاء مصنوع من الألمنيوم دون أن يقلب المزيج في الوعاء. ولما سمحوا لبعض الربات البيوت أنه يجن ويقلبن هم الجدرية يشوفوها، يعني يتأكدا عن كثب من أنه المحتويات لم تلتصق بالوعاء ولم تحترق، اندفعوا لشراء أواني الطهي المصنوعة من الألمنيوم. وبحلول عام 1914 وهو العام اللي توفي فيه هذا خطية المسكين هال، كان خط إنتاج أواني الألمنيوم المقاومة للتلف قد شكل تجارة كبرى إلى جانب تحديث المطبخ الأمريكي، موفرا لورثة هال ثروة بلغت 30 مليون دولار من صناعة الفافون.

0: لو كان المجال يسع كان تكلمنا عن الأواني اللي اخترعت لاحقا اللي هي الزجاج المقاوم للحرارة، الأواني الزجاجية المقاومة للحرارة أو ما يعرف بالبايركس، لأن كان هذا تحول مهم جدا وظهرت حقيقة من شركة اسمها كورنينج سنة 1915، وهذا جعل الزجاج مادة عملية للطهي ولصناعة المخبوزات مو بس لتقديم الأشياء. بعدين دخل الفولاذ المقاوم للصدى في 1910. كثير حقيقة يعني احنا ربما يرادلنا حلقة أخرى نكمل بيها مشوار المطبخ مع البشرية، والتطوير لا يزال مستمر حتى وصلنا إلى مطابخ وإلى أفران متطورة جدا مثل ما قلنا في بداية الحلقة، تقيس لك درجة الحرارة داخل الفرن ودرجة الحرارة داخل الأكلة ومستوى التأكسد ومستوى التبادل الحراري بين الجزيئات، وبعدين نجي الميكرويف وغيرها وغيرها وغيرها. المهم أصدقائي الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. أتمنى أن أكون في نهاية الحلقة قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حلقتنا اليوم كانت عن أدوات المطبخ عبر التاريخ. تقبلوا في النهاية تحياتي، وإن شاء الله نلتقيكم على خير في لقاء قادم قريب. حتى ذلك الوقت أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصخون مع علي محمود خضير.
2: البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.

في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيداً. لم يكن باستوري رجلاً مجهولاً اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجهاً مألوفاً لملايين المشاهدين وممثلاً ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هام أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس، لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيداً بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيداً، فالوحدة أكثر تعقيداً من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيداً منهم عاطفياً، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقاً أو أن يلاحظ تغيراً صغيراً في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطاً طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيداً كان يعيش وحيداً، وليس كل من يعيش محاطاً بالناس بعيداً من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم، شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً. ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين. من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة. ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: تايمز سكوير FM منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم، وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ضللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تسديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكيا ونظريا، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن. وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالميا من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة الثامنة إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

0: وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه، معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. المليارات المحترقة، كيف تحاول البصرة إطفاء شعلات الغاز وتأمين الكهرباء؟ تتحرك الملفات الاقتصادية والسياسية في العراق اليوم تحت ضغط أرقام ثقيلة ومعادلات حادة، إذ يصنف العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الدول حرقاً للغاز المصاحب بحجم تهدره الشعلات النفطية، يصل إلى نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً. العراق الذي يمتلك ثاني أكبر حجم حرق للغاز في العالم بعد روسيا، بحجم يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذا النزيف الاستثماري يترجم مباشرة إلى خسائر مالية تتراوح بين 3.5 مليون و4 مليارات دولار سنوياً، في وقت ينفق فيه العراق مبالغ مقاربة سنوياً لاستيراد الغاز والكهرباء لتغطية الفجوة المحلية. ومع تصاعد الضغوط الأمريكية المباشرة للحد من الاعتماد على إمدادات الغاز الإيراني، وبحث بغداد عن تأمين الطاقة وتجنب تقلبات المهل والاستثناءات الممنوحة لها، تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة ومشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقولها الجنوبية الرئيسية، حيث تجرى سباقات مع الزمن لمضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحويل حرق الغاز الروتيني إلى طاقة كهربائية مستدامة. في ظل هذا المشهد المعقد، تقف الحكومة العراقية أمام خيارات ضيقة تحكمها التزامات مالية وجداول زمنية مضغوطة، فالاعتماد على استيراد الغاز الخارجي لتشغيل المحطات الكهربائية لا يشكل نزيفاً للعملة الصعبة بنحو 4 مليارات دولار سنوياً فحسب، بل يضع أمن الطاقة العراقية في مهب التجاذبات الجيوسياسية والتطورات الإقليمية المتسارعة، خصوصاً في منطقة خليج هرمز. وعلى الرغم من توقيع عقود استثمارية كبرى مع شركات عالمية كتوتال إنرجيز لاستغلال الغاز المحترق، فإن بطء التنفيذ والتعقيدات الإدارية يرجئان حسم ملف الاكتفاء الذاتي إلى سنوات قادمة. عن هذه التحديات المالية والأبعاد السياسية لاستثناءات واشنطن تحدث هاتف الساعدي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان السابق.
3: استيراد الغاز يكلف الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، بعد أن أنشأت المحطات التي تعمل بالغاز المستورد. يوجد في العراق غاز، ولكن للأسف الشديد لا يوجد يعني استثمار حقيقي. هنالك عقد مع شركة توتال الفرنسية من أجل استثمار الغاز المحترق من الحقول النفطية، لكن للأسف الشديد تأخر العمل، وكل وزارة تجي تتوقع أنه ينجز العمل. الآن هنالك توقعات بأن ينجز العمل لعام 2029. بالتأكيد عملية قطع الغاز الإيراني سوف تؤثر بشكل كبير على تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية. أعتقد أنه الإعفاء الأمريكي لن يستمر طويلا، طبعا هنالك استثناء أمريكي لاستيراد الغاز من قبل العراق من الجمهورية الإسلامية، ولكن في ظل الحرب الدائرة وتعقيدات مضيق هرمز، المتضرر الأول والكبير هو المواطن العراقي، وبالتالي يجب على الدولة العراقية أن تبحث عن بدائل سريعة، وهذا ما جاري عليه العمل حاليا.
2: ميدانيا تتمركز معالجة هذه الأزمة في جنوب البلاد، وتحديدا في حقول الرمالة والزبير وغرب القرنة، حيث تعمل شركة غاز البصرة على تنفيذ خطط تشغيلية واستثمارية تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2028. وتمكنت الشركة حتى الآن من رفع الطاقة التشغيلية وجاهزية معامل المعالجة إلى مستويات قياسية تجاوزت 99%، إلى جانب رفع معدلات معالجة الغاز لتغطية الاحتياج المحلي من غاز البترول المسال والغاز الجاف الموجه لمحطات الكهرباء. وتشمل هذه الخطة تطوير خطوط لتبريد الغاز وتصديره عبر مرفأ أم قاصر. لتفاصيل أكثر حول الخطة الثلاثية ومعدلات الإنجاز الفني في الحقول النفطية، ينضم إلينا المهندس مرفأ الأسدي مدير شركة غاز البصرة.
4: حرق الغاز وإنهاء بحلول 2028 إن شاء الله نهايته، إيقاف الحرق الروتيني للغاز غاز فليرز بالتأكيد ستبقى مشتعلة قسم من عندها بالجزء المعقول، بما يضمن سلامة العمليات في الحقول. الشركة وزعت مشاريعها بطريقة تقريبا على شكل ثلاث مراحل أو ثلاث كاتيجوريز، أهمها أنه المشاريع اللي تعالج الغاز وتحوله إلى غاز جاف وسوائل. هذه المشاريع أغلبها اكتملت فيما يخص مشاريع تأهيل وصيانة الوحدات اللي موجودة، اللي رفعت معدلات جاهزية المعامل مالتنا من 80% 85% إلى معدلات 96% حاليا، وهذا مؤشر جيد على أنه وحداتك تبقى بهذا المستوى. الريليابلتي مالت المعامل والأفيلابلتي مالتها وصلت بحدود 96%. السنة الماضية أكملنا مشاريع في الرميلة الجنوبية وأيضا في حقل الزبير في الرميلة في غرب القرنة واحد، كلها ساهمت في رفع كميات الغاز اللي معدلات الغاز اللي احنا نستوعبها. ولدينا مشاريع في حقل غرب القرنة واحد مثلا لا زالت مستمرة لتجميع الكميات الأكبر، لأنه هذا تركيزنا بالمرحلة القادمة. الأهم من هذا أنه هنالك مشاريع مستقبلية داعمة إلى هذا الشيء، اللي هي مشاريع تبريد وتصدير الغاز المبرد Full Refrigerated Gas Export. هذه المشاريع في أم قصر.
2: ورغم الأهداف الرسمية المعلنة والجداول الزمنية المحددة لعام 2028، يرى خبراء البيئة أن المدى الزمني لتحقيق خفض كامل لعمليات الحرق يواجه عوائق ميدانية وهيكلية معقدة، فالافتراضات الفنية تصطدم باستمرار حفر آبار نفطية جديدة وتعدد نقاط الحرق في الحقول غير المربوطة بشبكات المعالجة، فضلاً عن أن المشكلة تجاوزت كونها هدر أكسجين وغاز طبيعي لتصبح مصدر انبعاث لدقائق ودخان متطاير يهدد النظام البيئي المائي والزراعي في المحافظة. عن نسب التخفيض الممكنة في الأفق القريب يتحدث الدكتور عادل الحنظل المتخصص في التلوث البيئي.
5: في الواقع هذا طموح طبعا، يعني طموح كل مواطن أنه يتوقف حرق النفط. الغازات اللي تطلع هي حقيقة يعني أنواع، منها الغازات اللي هي كغاز، ومنها ما يعرف بالبارتيكولات ماتر اللي هو المواد المتطايرة، وهذه أكثر خطورة أصلا من الغازات، يعني الميثان أو الغازات النيتروجين وإلى آخره. هذه مشكلتها تسبب مشاكل كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، سواء بالهواء أو إذا ترسبت على الأرض والحيوانات بدأت تأكل العشب أو المواد الغذائية من الأرض طبعا. يعني احنا نتمنى أنه في 2028 ممكن أن تنتهي، لكن أنا شخصيا أشك أنه راح تنتهي بالكامل عمليات الحرق لعدة أسباب. أولا تعدد مصادر الحرق الآبار، وأيضا أتوقع أنه لا تزال هناك عمليات حفر وإنتاج آبار جديدة راح تحرق، يعني نتمنى، لكنه أعتقد خلينا نقول 50% ممكن من هذه العمليات في 2028 ممكن أن تتوقف، ونتأمل يعني جزء وراء سنة سنتين بعدها أن تتوقف بالكامل.
2: ولا تقف تبعات حرق الغاز المصاحب عند التدهور البيئي وتلوث الهواء، بل تمتد مباشرة لتشكل تهديداً صحياً مباشراً على حياة السكان المقيمين بالقرب من حقول النفط والشعلات الدائمة. فالمكونات الكيميائية الناتجة عن الاحتراق غير الكامل ترتبط مباشرة بارتفاع معدلات الأمراض التنفسية المزمنة والتشوهات الولادية ونسب الإصابة بالأورام السرطانية وفق سجلات وتشخيصات ميدانية في المحافظة. وفي الجزء الثاني من حديثه يفصل الدكتور عادل الحنظل الآثار الصحية والبيولوجية المترتبة على هذه الانبعاثات.
5: أمراض عديدة قد تصل بعضها إلى السرطان، طبعا ليست هي السبب الوحيد للسرطان لكنها عامل مساعد لهذا المرض. يضاف إلى ذلك ممكن أن تسبب بالنسبة للناس اللي ساكنين قريبا من هذه المناطق أن تسبب تشوهات في المواليد الجدد، وهذه سجلت حالات من هذا النوع، حالات الربو، حالات يعني ضيق التنفس بشكل عام، حتى فقر الدم، كلها مرتبطة بأنواع من التلوث. فهي حقيقة لها العديد من المضار سواء على الإنسان أو على الحيوان أو على البيئة بشكل عام.
2: بين مساعي تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة وضغوط واشنطن لإنهاء التبعية للغاز المستورد، يظل ملف استثمار الغاز المصاحب في البصرة حجر الزاوية في مستقبل العراق التنموي. خيار إنهاء حرق الغاز لم يعد رفاهية تنموية أو مجرد حسابات مالية لإنقاذ مليارات الدولارات المهدورة، بل أصبح ملفاً سيادياً وصحياً يرتبط مباشرة بحق الملايين في الحصول على طاقة مستقرة وهواء آمن. وبين الجدول الزمني الحكومي المحدد بعام 2028 والمحاذير الفنية والبيئية على الأرض، تبقى الأيام القادمة الكفيلة ببيان ما إذا كانت شعلات البصرة ستتحول إلى طاقة تدعم الاقتصاد أم ستظل نزيفاً يستنزف الثروات والأرواح.
6: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءاً من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير أف أم. هنا في تايمز سكوير أف أم نتمنى أن نستمر بتقديم أفضل تجربة إذاعية ممكنة.

ولد. سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

لو اكتشفنا انه الشخصية اللي قضينا الفيلم كلنا نكرهها عندها قصة ثانية، قصة تخليها تشوف نفسها على حق وتشوف الآخرين هم المخطئين. رحلة اليوم مع عالم تغيرت به صورة الشرير، وصارت السينما تعيد كتابة الأساطير وتحول شخصيات من رمز للشر إلى شخصية نشوفها من زاوية مختلفة. من الشر ننتقل إلى ممثل خلى الاختفاء خلف الشخصية فن بحد ذاته، دانيال دي لويس، الرجل اللي يرتبط اسمه بالأدوار الصعبة وبالانغماس الكامل بالشخصية. بعدها نصل إلى فيلم اليوم ستسيل الدماء، وإلى دانيال بلينفيو، رجل يطارد النفط والثروة والسلطة، حلقة عن الشر والتمثيل والطموح، وعن اللحظة اللي يتحول بيها الإنسان من مطارد للنجاح إلى أسير إليه. أحمد الزبيدي يحييكم مع حلقة جديدة من سينما تايم، فكونوا معنا.

المحور الأول عندما يصبح الشر وجهة نظر. بأفلام هوليوود الكلاسيكية يستخدمون الأشرار كأدوات سردية خالصة، محفزات للتوتر، عقبات بطريق البطل، استعارات مباشرة لمخاوف المجتمع. كانت الشخصية الشريرة تؤدي وظيفة محددة داخل القصة من دون عمق نفسي حقيقي، بس اليوم تحول الشرير من عنصر مساعد بالبناء الدرامي إلى محرك للسرد نفسه ومحوره الأساسي. ممكن نسأل عن سبب هذا التحول، هل هو نتيجة خيبة أمل متراكمة بصورة البطل المثالي وعدم واقعيته؟ لو هو انعكاس العالم ما تكون الأخلاق بشيء مطلق، صارت قيمة نسبية تتغير من زمن إلى آخر، والقيمة اللي تعتبر اليوم عيب ممكن باكر تصير مقبولة وبعدها تصير محبوبة. لو صناع السينما أدركوا تناقضات السلطة ونفاقها ولقوا بالشخصيات الشريرة مرآة لهذا التعقيد، أيا كانت الأسباب، فمنظور الشخصية الشريرة تحول إلى نافذة دقيقة على تناقضات العالم الحديث. فيلم الجوكر على سبيل المثال، آرثر فليك ما كان مجرد تهديد إجرامي، لكن إنسان سحق الفقر وإهمال المؤسسات العامة ومحاربة المجتمع. ما تصور انحدار إلى العنف كقدر محتوم، لكن كنتيجة لانهيار اجتماعي ونفسي يكشف شلون تصنع المدن وحوشها بإيدها. يدفع الجوكر المشاهد إلى تجربة قاسية ما كان يتوقعها لحظة دخوله قاعة العرض. راح يشارك البطل إحساس الاختناق، الإذلال المتكرر، الضغط الاقتصادي والإهمال الطبي. هنا الشر ما بقى مجرد، صار حالة شعورية يتماهى وياها المتلقي قبل البطل. المخرج ما يكتفي باستدرار العواطف، لكن يسحب المشاهد إلى قلب التجربة ويصير جزء من المشهد وقوة سردية إضافية، مو متفرج محايد. Even though it's breaking, when

هو إعادة سرد حية الدور الشريرة فيلم الرسوم المتحركة الأميرة النائمة الصادر عام 1959. بقصة الأميرة النائمة قدمت الشخصية الشريرة نموذج للشر العبثي، ساحرة غامضة الدوافع، قاسية الأفعال، ما تحتاج إلى تفسير أو تبرير. لكن الفيلم أعاد تقديم الساحرة الشهيرة باعتبارها ضحية للخيانة والتلاعب السياسي والدمار العاطفي، وهذا التحول كشف عن تعطش ثقافي القصص ما يولد بيها الشر بشكل فطري، لكن يتم صناعته من خلال الانتهاك والقمع وكسر الثقة. ينبع تحول ماليفيسنت من اعتداء رمزي على الإرادة والأرض والوفاء. اللعنة اللي ألقتها ما صدرت عن خبث متجذر بشخصيتها، لكن عن صدمة عميقة. وبهاي الطريقة أعادت ديزني تعريف الشر كجرح نفسي والانتقام باعتباره تعبير عن الألم مو عن سادية. إعادة ترتيب أدوات القوة داخل القصص الخرافية ما بقت الشخصية الشريرة مجرد أداة للتلقين الأخلاقي أو ما يعرف دراميا بالتطهير، لكن تحولت إلى بطلة تواجه تناقضاتها الداخلية، ويشجع الفيلم المشاهد على إعادة النظر بالقصص التقليدية ورؤية العالم من خلالها. فيلم زاحف الليل هو فيلم إثارة وجريمة أمريكي صادر عام 2014، بطولة جيك جلينهول اللي يقدم دور شاب طموح ومضطرب نفسيا يدخل عالم الصحافة المستقلة بلوس أنجلوس، يصور الحوادث والجرائم ويبيعها للقنوات بدم بارد. إذا كانت أفلام الجوكر وماليفيسنت تناولوا الشر من زاوية التعاطف مع شخصيات الأبطال، ففيلم زاحف الليل قدمه ببرود قاسي وخالي من أي محاولة للتبرير. شخصية لو بلوم اللي جسدها جيك جلينهيل ما تم تقديمه باعتباره مريض نفسي أو مجروح جرح اجتماعي، لكن كنتاج مباشر للنظام الرأسمالي. شخصية انتهازية بلا رحمة ما تتردد باقتناص أي فرصة مهما كان ثمنها الإنساني. تكمن قوة زاحف الليل أنه ما يدفع المشاهد إلى التعاطف ويا البطل ولا النفور المباشر منه، لكن يعيش داخل منظورة للعالم، الرؤية القائمة على ثقافة الاستغلال وشعارات التنمية الخداعة والعلاقة الوثيقة بين الجريمة والإعلام. هنا ما ظهر الشر كسمة فردية بقدر ما هو نظام كامل يشتغل بكفاءة. لو بلوم مو شرير لأنه اختار الشر، لكن لأنه العالم اللي يتحرك داخله يكافئ على هذا العمل. بكل خط يتجاوزه التلاعب بمسرح الجريمة، استغلال الضحايا وتعريض حياة الأبرياء للخطر يقابل صعود مهني ومكافئة، يعني بعالم ما يعاقب الشر لكن يحوله إلى استثمار ناجح.

0: is evil in this world.
1: Hatred and revenge.
2: الأمثلة المذكورة من يتعامل وياها كتجارب معزولة هي إشارة إلى تطور سردي عميق، وهو انهيار ثنائية الأخلاق بالسرد القصصي المعاصر لعدة أسباب، منها ضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ميل السرد القصصي الحديث التصوير الصراع الداخلي، وهاي مواضيع يجسدها الأشرار بشكل أكثر دراماتيكية من الأبطال. صار التعامل ويا الشخص الشرير كمرآة اجتماعية، العامل المشترك اللي يجمع بين الأبطال المذكورين مو ظلامهم ولكن تمثيلهم للواقع. كل واحد منهم يمثل قلق مختلف متأصل بالحياة المعاصرة، الفقر والهجر عند الجوكر، الانتهاك والصدمة عند ماليفيسنت، الاستغلال الرأسمالي والانهيار الأخلاقي بزاحف الليل، ودور الشرير تحول من تهديد البطل إلى كشف الآليات الخفية للمجتمع من ضغوط، إخفاقات، تناقضات تشكل حياتنا المعاصرة، والشخص الشرير هو تجسيد للقوة الخارجة عن السيطرة. هيمنة المنطقة الرمادية الأخلاقية صار توجه فلسفي يتبناه صناع الأفلام، كذلك الاستوديوهات والمنصات اللي يتمولهم، وهذا بالحقيقة تطور إبداعي أقرب للواقع. الغموض هو جوهر الحقيقة الإنسانية، الثنائيات القديمة للفضيلة والرذيلة، هاي أوصاف غير دقيقة للأشخاص اللي نشوفهم بحياتنا اليومية. المنطقة الرمادية تسمح للشخصيات أن تكون متناقضة، من دفعة، متضررة، فاسدة، من دون ما تختزل إلى مجرد رموز. يعني الأفراد هم نتاج أنظمة ومجتمعات وضغوط أكبر بهواية من ذواتهم، وبالنسبة للاستوديوهات والمنصات العالمية يخدم هذا الغموض وظيفة ثانية، هي توسيع نطاق السوق. الروايات ذات الطابع الأخلاقي المعقد تنتشر بشكل أفضل وتتفاعل ويا مختلف الثقافات وتتجنب الجمود الفكري اللي كان طابع هوليوود سابقا. وبصناعة سينمائية معولمة تعتبر القصص اللي تتناول الأخلاق الرمادية أكثر أمان، لأنه تنطي مساحة واسعة للنقاش وأكثر ميل للإثارة. وهنا صار الغموض فلسفة إبداعية واستراتيجية تجارية بنفس الوقت، والنتيجة هي روح سينمائية جديدة قائمة على كشف خبايا النفوس والتعايش مع التوتر الأخلاقي.

0: المحور الثاني دانيال دي لويس، الانصهار في الأدوار. صعب نلقي خيط واحد نختصر به مسيرة دانيال دي لويس، لأنه ممثل يعيش الفن كحياة كاملة مو مجرد حرفة. هو الفارس الهادئ اللي حاز تكريم الملكة بلقب السير، الناسك السينمائي اللي يبتعد عن الأضواء حتى يعيش بعزلته الإبداعية، والعبقري المتحول اللي يذوب بشخصياته قبل وأثناء وحتى بعد التصوير. بين الموهبة والانضباط، بين الصمت والعمق، صنع دي لويس أسطورته الخاصة، أسطورة ممثل يختار أدواره مثل ما يختار الناسك طريقة بالجبل. نادر الظهور، بس كل رجعة إليه تعتبر حدث فني يترك بصمة ما تنمحي. هو السير دانيال مايكل بليك دي لويس، المولود عام 1957، واحد من أهم الممثلين بتاريخ السينما العالمية. يعتبر حامل الرقم القياسي بالحصول على 3 جوائز أوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز، 4 جوائز بافتا، 3 جوائز من نقابة ممثلي الشاشة، وجائزتين جولدن جلوب.
1: That's why I'd like to get the 13th Amendment through the House and on its way to ratification by the states, wrap the whole slavery thing up forever and I as soon as I'm able. Now, end of this month.
2: I don't need a fucking psychology lesson.
1: It does concern me. It concerns me very much, Cyril, because it's hurt my feelings. It's hurt my feelings.
3: What the hell does that mean, sir?
4: I'll not crawl around in the fucking gutter for him.
5: My death is a great honor to the Huron. Take me.
0: انولد دانيال بلندن داخل بيت مملي بسحر الفنون. والده كان شاعر بارز، ووالدته ممثلة تنتمي لعائلة فنية عريقة. بس ابن هالعائلة المثقفة والراقية عاش طفولة صعبة بحي غرينتش بلندن. واجه تنمر من زملائه بسبب خلفيته الدينية وطريقته الراقية بالكلام والتصرف، وهذا الشيء دفعه حتى يتعلم لهجة الحي وحركاته حتى يندمج وياهم. ووصف لاحقا هاي التجربة بحياته كأنه أول دور تمثيلي حقيقي إليه. سنوات المراهقة تحول دي لويس إلى فتى متمرد كثير المشاكل، تورط أحيانا بسلوكيات متهورة، وكان يدور على ذاته وسط ضياع البدايات. وبسبب هالسلوك أرسل والده إلى مدرسة داخلية بمقاطعة كنت، وهناك تعرف الأول مرة على 3 أمور راح تتحول إلى شغفة دائم: النجارة والتمثيل وصيد السمك.
6: I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war.
0: المخرج بول توماس أندرسون من يتحدث عن دانيال دي لويس يوصفه كالتالي: يقول هو ما يؤدي الشخصية لكن يتحول لها بالكامل، ما يقلدها أو يتقمصها لكن يعيشها لآخر خلية بجسمه. وهذا يخلي شغلي وياه كمخرج أسهل، لأن الشخصية تكون حاضرة قدامي بكل تفاصيلها. وهذا يختصر جوهر منهجية دي لويس التمثيلية اللي ميزته عن غيره. ارتقى إلى مصاف كبار الممثلين إلى جانب مارلون براندو، والاثنين يجمعهم اتباع أسلوب التمثيل المنهجي Method Acting. الاثنين ما يكتفون بالأداء أمام الكاميرا لكن يعيشون الشخصية حتى خارجها. ويمكن البعض يشوف بهالمنهج نوع من المبالغة لو استعراض، بس حالة دي لويس هو إيمان حقيقي وضرورة الصدق الكامل بالأداء. فيلم قدمي اليسرى My Left Foot عاش تجربة شخصية بالكامل، قضى فترة التصوير كلها على كرسي متحرك وتعلم الرسم بقدم اليسرى. ما سوى هذا الشيء حتى يحصل على جائزة أو شهرة، لكن الأصالة بالنسبة إلى واجب فني وأخلاقي. اللي يميزه فعلا هو حسه العالي بالتفاصيل، كل حركة وكل وقفة كل نفس محسوب عنده حتى يعكس الحالة النفسية للشخصية. لذلك كانت أدواره دائما غنية بالعاطفة والصدق، وقادرة على إيصال الألم والهوس بدون أي افتعال. يمكن هذا الانغماس الكامل بالأداء هو اللي خلاه يسعى للعزلة والاستراحة أو يتوقف عن التمثيل لفترات طويلة نسبيا، لأن التوغل بحياة الآخرين يرهق الموهبة ويستنزف الروح، ويخلي الرجوع للذات رحلة صعبة بكل مرة. لذلك فترات انقطاع عن السينما ما كانت تمرد عن المهنة، لكن وسيلة حتى يحافظ على توازنه الداخلي، ويحتاج وقت طويل للتفكير والتحضير قبل أي دور جديد، لأن يعني الانتقال السريع بين الشخصيات يضعف الموارد الداخلية عنده اللي يستمد منها طاقته الإبداعية.
7: This is Christy Brown, my son, genius.
8: A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot, the true story of Christy Brown.
9: Go on, Christy. Go on, make your mark.
8: Born into a stricken body, Christy Brown made himself heard.
10: I don't fight cripples.
8: Within his world of pain and despair, he discovered the power of love and beauty.
11: Christy is simply a great painter, full stop.
8: My Left Foot. Starring Daniel Day-Lewis in a landmark performance.
0: تحضير الدورة في فيلم The Last of the Mohicans عام 1992 تدرب على رفع الأثقال، ترصد الحيوانات بهدف اصطيادها، تعلم صناعة القوارب، استخدام الأسلحة، قضى شهر بغابات نورث كارولانيا لاختبار حياة الهنود الأمريكيين، وبعد انتهاء التصوير اضطر إلى تناول عقاقير مهدئة للشفاء من الإرهاق النفسي من صعوبة التصوير. أما دور فيلم In the Name of the Father خسر من وزنه حوالي 14 كيلو وحافظ على لكنة إيرلندية طوال مدة التصوير، أمضى وقت طويل داخل زنزانة السجن، وطلب من فريق العمل أن يرموه بالمي البارد ويعنفوه لفظيا. فيلم عصابات نيويورك تحول إلى زعيم عصابة دموي بكل ما تحمل الكلمة من قسوة. لعب دور بيل ذا بوتشر، بيل الجزار، تدرب على أيدي لاعبين بالسيرك، علموه رمي الخناجر، وكان يستمع إلى أغاني معينة حتى يحافظ على مزاجه العصبي خلال التصوير. واللي شايف الفيلم أكيد يتذكر اللقطة الشهيرة اللي ينقر بيها على مقلة عينه، وكانت المقلة مغطاة بزجاج اصطناعي، لكن بحد ذاته هو الحركة والعمل مو سهل من تضربها بطرف الخنجر بدون أن يرمش. حرفيا لقطة صعبة ومذهلة وكانت حقيقية ونتاج تدريب طويل.
12: That, my friends, is the minority vote. Now you tasted my mutton. How do you like it, huh? Look, I want you to see this. This is you, right here. Nutch 45, you Irish bug bastard.
0: فيلم لينكولن أدى به دور واحد من أهم رؤساء الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، هازم الكونفدرالية، ولاعب دور رئيسي بإلغاء العبودية، ألا وهو الرئيس إبراهام لينكولن. استغرق التحضير لهذا الفيلم عام كامل. قرأ دي-لويس أكثر من 100 كتاب عن الرئيس الأمريكي، وتعمد يقلد صوته ولكنته داخل المواقع وخارجها طيلة فترة التصوير. عام 2017 لعب دي-لويس دور الخياط رينولد وودكوك، غرق بالشخصية، اتعلم الحياكة، حتى خاط فستان بنفسه أهدال زوجته ارتدته لاحقا. ذكر مقابلة صحفية أنه قبل تصوير الفيلم ما كان مخطط يتوقف عن التمثيل بعده. يذكر أنه هو والمخرج كانوا يسولفون ويضحكون قبل الفيلم بطريقة طبيعية وتلقائية، لكن من يبدي التصوير تحولت العلاقة بيناتهم إلى جدية، واستغرقوا بحزن عميق أثناء تنفيذ الفيلم. يروي فيلم فانتوم ثريد حكاية رجل مهووس بعملية الإبداع والابتكار، وهذا أحد ملامح شخصية دي-لويس. كان يحتاج إلى مساحات طويلة بعيدا عن التمثيل، خصوصا بعد الأدوار الثقيلة اللي كان يعيشها بعمق شديد. بعد فانتوم ثريد وصل الأمر إلى قرار أكثر حسم، أعلن عام 2017 اعتزال التمثيل، وكان هذا الاعتزال مو نهائي. صح استغرق سنين طويلة، أخذت منه 8 سنوات إلى أن قرر يعود للشاشة وهي فيلم شقائق النعمان أنيمون عام 2025، هاي المرة إلى جانب ابنه رونان اللي كتب الفيلم وأخرجه.
13: I've seen my share of lost souls,
14: brother. I'm beyond your reach, Jem.
13: No.
14: The invisible man, Ray Stoker. How long was it, brother? When you went limping off into the woods.
0: بعد ما حكينا عن شخصية الشرير بالسينما وشلون تغيرت صورتها من مجرد شخصية شريرة إلى شخصية أكثر تعقيد، ودخلنا إلى عالم واحد من أبرز الممثلين اللي عرفوا يجسدون هالشخصيات، دانيال دي لويس. فيلم اليوم راح يكون خلاصة المحور الأول والثاني. فيلمنا المختار هو ستسيل الدماء، بطولة دانيال دي لويس بدور دانيال بلينفيو. شلون قدر دانيال يحول هالشخصية إلى أداء استثنائي؟ هذا الفيلم راح يكون حكاية عن العائلة والإيمان، السلطة والنفط. راح نحاول نكتشفها بمراجعة اليوم بعد هذا الفاصل.
15: Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview.
16: You boys are a regular family business.
15: Now you have a great chance here.
0: فيلم There Will Be Blood، فيلم درامي تاريخي ملحمي أمريكي، صدر عام 2007. شارك بإنتاجه وكتابته وإخراجه بول توماس أندرسون، وهو مقتبس بشكل فظاظ عن رواية النفط أويل للكاتب أبتون سينكلير. الدور أحداث الفيلم حول دانيال بلينفيو، عامل منجم فضة تحول إلى رجل أعمال نفطي وانطلق برحلة بحث شرسة عن الثروة خلال طفرة النفط بكاليفورنيا أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. حقق الفيلم إيرادات حوالي 76 مليون دولار أمريكي عالميا ونال استحسان النقاد. تم تصنيفه بواسطة المجلس الوطني للمراجعة ومعهد الفيلم الأمريكي والجمعية الوطنية النقاد السينما ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2007. تم ترشيح الفيلم لثماني جوائز أوسكار، أفضل فيلم ومخرج وسيناريو مقتبس، مونتاج وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل مونتاج صوت. فاز باثنين منهم، أفضل ممثل كانت حصة دي لويس وأفضل تصوير سينمائي، وحصل على العديد من الجوائز الأخرى. صدر الفيلم قوائم عديدة لأفضل أفلام العقد الأول من الألفية، وكان أفضل أفلام أندرسون تقييماً لغاية صدور فيلم معركة تلو الأخرى عام 2025.

0: من الأشياء اللي صورها الفيلم بشكل رائع البواكير الأولى لصناعة النفط، شلون كانت عمليات الحفر، الاستخراج، النقل تعتمد على أدوات بسيطة وإمكانات محدودة قبل ما تتطور الصناعة تدريجياً وتوصل اليوم إلى معدات وتقنيات من أكثر التقنيات تعقيداً بالعالم. الفيلم يخلينا نشوف هاي المرحلة من بداياتها، نشوف الحفر، نشوف محاولات الوصول للنفط وطريقة استخراجه ونقله وسط ظروف صعبة ومعدات بدائية جداً. شلون نراقب ولادة صناعة راح تغير شكل الاقتصاد والمجتمع بالكامل، لكن أندرسون ما اكتفى بتصوير الجانب الاقتصادي من النفط، برز خلال الأخطار اللي كانت ترافق عمليات الاستخراج العمل بالحقول النفطية كان محفوف بالمخاطر، وأي خطأ أو حادث ممكن يتحول خلال لحظات إلى كارثة يكلف العامل حياته ويترك إصابات جسيمة. وهذا نشوفه بوضوح بالحادث اللي تعرض له ابن دانيال HW واللي فقد خلاله حاسة السمع. الحادث هنا ما يمثل مجرد مأساة إنسانية ضمن القصة، لكن يذكرنا بثمن هاي الصناعة وأن الثروة اللي يسعى لها دانيال وراها كلفة بشرية أيضا. وهنا الفيلم ينجح بشيء مهم جدا، يخلينا نشوف النفط كقوة تصنع الثروة وبنفس الوقت تحمل وياها خطر الموت والخسارة.
1: My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church.
2: You will be cast up as the rest back to perdition.
3: I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there.
0: شخصية دانيال بلينفيو من يظهر بالمرة الأولى بالفيلم نشوفه بقاع بئر عميق وحيد وسط صحراء شاسعة، والصورة وحدها تختصر الكثير من شخصية هذا الرجل، العزلة، القسوة، الإصرار على الوصول إلى هدفه مهما يكون الثمن. لكن بنفس الوقت البطل شخصية شديدة الغموض، نشوفه بمعظم المشاهد، نسمع صوته ونعرف أهدافه، ومع ذلك تبقى حياته الداخلية غامضة بالنسبة إني. أندرسون يتعمد حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بماضيه، دوافعه، مشاعره، لذلك يصير فهم بلينفيو قائم على أفعاله أكثر من أقواله. من المشهد الأول تقريباً يقدم الفيلم مفتاح مهم لهاي الشخصية، من يسقط البطل داخل البير وتنكسر رجله يصير الخروج بالنسبة إليه مهمة شبه مستحيلة، مع ذلك يحرص قبل لا يغادر البير ياخذ عينات من الصخور. هذا ينطينا مؤشر مهم جدا على أنه الألم الجسدي بالنسبة إليه يجي بالمرتبة الثانية أمام أهدافه وحلمه بالوصول. يطلع من البير، يمشي المسافة طويلة وهو مصاب، مباشرة ينتقل المشهد إلى المختبر وعملية تحليل العينات، فما شفنا شلون عالج رجله وشلون تجاوز هذا الألم، لأن هاي التفصيلة مو مهمة بالنسبة للبطل، المهم هو العينات وشنو تحتوي. علاقته بالآخرين تكشف جانب مهم من شخصيته. بلينفيو مصاب بالبارانويا، جنون الارتياب، شديد الشك بكل الناس اللي حواليه، يتعامل ويا العالم باعتباره مساحة للمنافسة والخداع. وهنا صير شخصية بلينفيو أكثر من مجرد رجل يشتغل بمجال النفط، ممكن قراءة الشخصية بوصفها صورة قاتمة للرأسمالية الصاعدة بداية القرن العشرين وللحلم الأمريكي من يتحول الطموح إلى رغبة مفتوحة بالسيطرة والامتلاك.

0: أكو مشهد مهم يعرض به أحد الأثرياء على البطل شراء آبار النفط اللي اكتشفها مقابل مبلغ ضخم جدا. الجملة تكشف أنه المال ممكن يمثل وسيلة أكثر من كونه غاية. عملية الصعود نفسها هي اللي تمنح الطاقة، تنقيب، المنافسة، الاستحواذ، التوسع، إثبات التفوق، كلها أنشطة تمنح البطل سبب للاستمرار. ومن يذكر الرجل إمكانية أن يهتم بلين فيوب ابنه، هنا يتفجر غضبه. الاقتراب من حياته الخاصة والشخصية يصير أكثر من استفزاز بالنسبة إليه. علاقتي بيك مجرد حديث عن العمل وتنتهي، مو من حقك تتجاوزها. وهنا يبدي الفيلم بكشف طبقة أعمق من شخصية البطل. وراء هذا رجل النفط القاسي توجد علاقة معقدة جدا في فكرة العائلة. كلين فيو يحمل داخله صورة قديمة البيت من طفولته، يتذكره باعتباره أجمل بيت شافه بحياته، ويحكي عن حلم قديم بامتلاك مثله ويعيش به ويكون لأطفال يلعبون حواليه. لكن من يسأله هنري إذا كان يقدر يبني بيت يشبه هذا البيت اللي بباله، يرفض الفكرة وينتابه شعور حاد من الاشمئزاز. هاي المفارقة تكشف شيء أساسي بشخصية البطل، إنه يحمل حنين للعائلة والوقت نفسه يخاف منها، يرغب بالقرب ويهرب منها من الصير حقيقة. لذلك ممكن النظر إلى رحلته نحو الثروة باعتبارها وسيلة للهروب من مساحة عاطفية مؤلمة. كل ما ازداد انشغاله بالنفط والمال والسيطرة ابتعد أكثر من مواجهة حزن قديم. علاقته بابنه بالتبني تكشف أيضا جانب مختلف منه. بالبداية يكون الطفل جزء من مشروعه، وسيلة لبناء صورة رجل العائلة أمام المستثمرين وأصحاب الأراضي، لكن مرور الوقت تصير بينهم علاقة عاطفية حقيقية. ومشكلة بلين فيو يواجه صعوبة بالتعامل ويا هاي المشاعر الناشئة من هاي العلاقة. واحد من أكثر المشاهد إثارة لحظة وداع ابنه محطة القطار، تصير ثقيل عليه، يختار الهروب منها، يغادر من دون أن ينظر خلفه، وكأنه يهرب من الجانب العاطفي اللي حاول طوال حياته دفنه بداخله. بعدها تظهر شخصية هنري، الرجل اللي قدم نفسه باعتباره شقيق بلين فيو. وجوده يمنح دانيال شعور بالانتماء، كأنه وجوده عادة إلى الحياة، وكأنه الرجل وجد أخيرا شخص يشعر اتجاهه برابطة الدم. هاي العلاقة مهمة جدا لفهم شخصية بلين فيو. هاي اللحظة تكشف أنه خلف القسوة مساحة عاطفية كبيرة ظل الرجل يحاول إخفائها، وهي اللحظة اللي شفنا بيها دموع تسيل.
1: We'll offer $150,000 for full title.
2: When do we get our money, Daniel?
3: I look at people and I see nothing worth liking.
4: Don't bully me, Daniel, please!
3: I see the worst in people.
5: We have a sinner with us.
4: Get out of here, devil!
3: I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own.
0: الصراع بين دانيال بلين فيو وإيلاي سانداي يمثل صراع بين قوتين أساسيتين بالمجتمع الأمريكي، رأس المال والدين. بلين فيو يمثل رأس المال، النفط، الثروة، التوسع، الملكية والقوة الاقتصادية. إيلاي سانداي يمثل الدين، الكنيسة، الإيمان، الخطاب الروحي والتأثير على المجتمع. كل واحد بيهم يستخدم القوة تحقيق النفوذ، واحد يستخدم المال وواحد يستخدم الدين. والمفارقة أنه اثنينهم رغم اختلاف أدواتهم يشتركون بالرغبة بالسيطرة وحب المال. النفط بالنسبة لبلين فيو يتحول إلى وسيلة للهيمنة، والدين بالنسبة لإيلاي يتحول أحيانا إلى وسيلة لإثبات السلطة. كل واحد منهم يريد يثبت للثاني أنه الأهم والأقدر والأقوى بالمجتمع، وينتهز الفرصة للحط من الآخر بأقرب فرصة. تستمر هاي الخصومة على طول الخط الأساسي للفيلم، وتتجلى بالمشهد الأخير حين تسيل الدماء فعلا. الفيلم ما يقدم واحدهم باعتبار الطرف الأخلاقي مواجهة الطرف الآخر اللا أخلاقي، لكن يقدم الشر كوجهة نظر الشخص الشرير إلى قصته اللي ممكن نفهمها ونفهم دوافعه وشخصيته اللي خلته يكون بهذا الشكل. ممكن قراءة There Will Be Blood باعتباره رحلة تنقيب، لكن النفط هنا يمثل طبقة واحدة بس من الحكاية، يمثل طبقة واحدة فقط من القصة. دانيال بلينفيو يحفر الأرض يبحث عن الثروة، والفيلم يحفر بالمقابل داخل شخصيته يبحث عن الإنسان المختبئ خلف هاي القسوة. نشوفه ببداية الفيلم داخل البير وحيد ومصاب لكن مصمم على الوصول إلى الهدف، ونشوفه بنهاية الفيلم بالمشهد الأخير داخل قصره محاط بالمال والسلطة وأيضا وحيد. بين الصورتين تتغير حياته بالكامل، لكن تبقى العزلة هي الخيط اللي يربط البداية بالنهاية.

0: السينما دائما تخلينا نشوف الإنسان من زاوية مختلفة وتطرح أسئلة يمكن ما لها إجابة واحدة، وهنا يكمن سر جمالها وجاذبيتها. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذا أحمد الزويدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من عالم السينما في الأسبوع القادم.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: راديو تايم سكوير FM، النغم والمتعة.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة.

0: تبدأ من 150,000 شهرياً.
1: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
0: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
1: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
0: للتواصل 0775-444-4390.
1: ثانوية المفكر العربي.
0: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
1: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.
1: حبيبي

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

أكيد تابعته وشفته وربما شاركته أيضا، كنا ربما شاركنا في الترند الشهير صورتك بالثمانينيات. الناس حولوا صورهم إلى صور تبدو يعني يظهرون في الصورة كأنهم عاشوا في حقبة الثمانينيات، والجميع فعل ذلك، ممثلين، مشاهير، لاعبي كرة قدم، ناس عاديين كذا إلى آخره، الجميع فعل ذلك. الرجوع إلى الوراء 40 سنة، مو 40 سنة إلى الوراء، هذا الرجوع مع يعني الناس تبدو أجمل في الصور كلها، يعني هو راهم على الجميع، يعني هذا شيء غريب. يعني حتى عندي صديق يعني شعره خفيف جدا، ما عنده شعر يعني، فسوى هذا اللي اسمه حطوا له شعر بالذكاء الاصطناعي وصار هيك، يعني يحل كل المشكلة، يعني يحل أي مشكلة موجودة في في في الشكل، حتى يحيلها إلى يعني إلى إلى هذا الجو، جو الثمانينيات. لكن أكو مقال قرأته وهو مقال يدعو للنظر، نحن عادة نتعامل مع الظواهر بشكل طارئ وعاجل وسطحي للأسف يعني، بس ما نتأملها، هي مرات تخلص بس يا ريت واحد يتأملها حتى لو ما مقتنع بها. يعني هاي الأشياء اللي تصير، يعني كيف يأتي أمر كل الناس

فهل هناك جانب مظلم في هذه الترندات، في هذه الصور؟ هل هناك فاتورة ممكن أنه إحنا جاي ندفعها من دون أن نشعر؟ أكو مقال جميل راح نحكي به بعد الفاصل.

0: القمر.
1: طبعا الكاتبة اللي اسمها رحاب عبد العظيم كتبت مقالا وهو مقال جميل بصراحة. لماذا جميل؟ لأنه يبحث في قضية مهمة، هذا التعاطي، التداول، الاهتمام، التأثير، الأشياء التي تؤثر في الآخر، ينبغي أن نفهم لماذا هي تؤثر بهذه الطريقة. ويتكلمت عن صو يعني هذا الترند اللي اسمه صورتك في الثمانينيات، اللي هو تخطى جميع، يعني وصل لجميع الدول العربية. وهذا الترند اللي هو حظي يعني بانتشار هائل وواسع جدا إلى أبعد الحدود باستخدام الذكاء الاصطناعي، العودة إلى الزمن أو إلى الوراء 40 عاما. والصور تبدو عليها أمارات الجمال والحياة، وكلها شاركت. مرة نشارك لأن الكل فعل ذلك كجزء، احنا يعني مو خارج التاريخ، ترى احنا عادي يعني نتعامل مع الترند وكذا، فنشارك هاي مرة سبب. وكواحد لا يشارك حنين لهذه الفترة مثلا أو لهذه الحقبة يعني بهذه الطريقة، والجميع شارك. والفكرة أنه أكو طراز خاص للملابس، أكو تسريحة شعر معينة، أكو مكياج معين للنساء، يعني اكسسوارات معينة، خلفية معينة تظهر خلف الذي يلتقط الصورة، الإضاءة تختلف عن إضاءتنا الآن، ولون الصورة، ألوان الصور تختلف، نوع الكاميرا، تبدو اللقطة مختلفة، وهناك تأثيرات مختلفة تضع الصورة شكليا بإطار مختلف تماما. وحتى الأزياء، الزي مختلف، يعني ما أخذ مودة الثمانينيات وكذا إلى آخره، طراز يعني مختلف بهذه الطريقة. لكن الكاتبة تحكي عن كلفة احنا ندفعها حيال هيك اشياء، تقول انه في الغالب اكو كلفة لصناعة ماضي لم يحدث. اكو ماضي، هو الماضي شنو سمته الاساسية؟ انه حدث، مو انه صار. اكو ماضي ما صاير، مو يفترض انه الماضي شبيه صاير، بس اكو ناس هي اصلا ما شايفة الثمانينيات وجاي ترجع وين؟ للثمانيات ذهنيا، يعني بهذه الطريقة تحكي عن نوع من المقارنة بين حياة الواقعية اللي أنتجها بشكل من الأشكال، وبين الصورة اللي أعادتها إلى الثمانينيات اللي هي أنتجها الذكاء الاصطناعي، اللي يظهر فيها بملامح أجمل وأجساد أنحف، مو وبيوت أفضل من واقعهم أحيانا، وشعر مختلف، شعر النساء مختلف، وملابس ربما أفضل. وهذه المقارنات كما ترى الكاتبة أنه هي تؤدي إلى تراجع الرضا عن المظهر وتقدير الإنسان لنفسه بشكل من الأشكال، حتى لو كان ما يشعر بهذا الشيء، هو حاب الموضوع لأن هو يبدو أجمل وأفضل في الصورة، هو أحلى في الصورة، يعني هو في الصورة هاي صاير أحلى وصاير شخصية أجمل بهذه الطريقة. هي تتكلم بهذه الطريقة، نوع من التقدير، أكو نوع من الرضا الناجم عن من؟ عن التقدير، تقدير الجسد يعني وتقدير المظهر. وهي تستدل بذلك بدراسات منشورة، يعني دراسات علمية ودراسات أجريت حول مجموعة من النساء اللي شنو اللي تتراوح أعمارهن بين 18 و31 سنة، وهذين البنات شافن انه التعرض للصور المختلفة بالذكاء الاصطناعي أثر سلبا على نظرتهن الى اجسادهن ورضاهن عن حياتهن.

طبعا إضافة إلى الذي تكلمت به الكاتبة وهو كلام يعني يبدو عاديا بصراحة، لكن بعدين تطرقت إلى جانب هو جانب مثير. أولا قالت أنه إحنا جايين زي في الماضي، لأن إحنا بعد كم سنة هاي الصور راح تبقى موجودة وين؟ في مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة في في في الجوجل كذا إلى آخره. أكو نوع من التزييف يصير للحقبة الماضية، هسه هذا ممكن الناس ينخدعون به فعلا. يعني إحنا يجوز نوصل مرحلة بعد ما نميز بين الصورة الحقيقية والصورة الموجودة في الذكاء الاصطناعي ربما، وهذا قريب. يعني إحنا الآن فعلا مرات ما نميز بين الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي والصور الواقعية الحقيقية. بعدين حكت عن شيء سمته نزيف بيئي صامت، تقول أنه أكو أكثر من 15 مليار صورة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2022 و2023. 15 مليار صورة، تخيل شقد أكو خسارة بالبيئة، لأن هاي طاقة. جاي تخيل ولا جاي تخيل نزيف البيئي الصامت اللي ممكن تأثر ب هذه المنصات أو هذه المنصات على طبيعة الحياة بشكل عام. تتكلم عن معدل يبلغ نحو 34 مليون صورة يوميا خلال عام 2023 بحسب يعني دراسات أعدت لهذا الشأن، وهناك تكاليف بيئية خفية تصاحب التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذلك توليد صور حتى لو كانت هذه الصور جميلة هو ليس فعلا بريئا. لماذا؟ لأنه ينتهك الطبيعة، ينتهك البيئة بهذه الطريقة. هي تتكلم بهذا الموضوع وتقول إنشاء صورة يعني يستحوذ على معنى الطاقة الموجود، أو يستحوذ على الطاقة بشكل شبه تام. إنشاء الصورة خصوصا يختلف عن إنشاء النصوص بهذه الطريقة، وهي تتكلم عن هذا الموضوع بدراسة يعني بها أرقام. يعني مثلا صورة واحدة تستهلك طاقة تعادل نحو 60 ضعف ما تتطلبه إجابة نصية صغيرة مثلا بهذه الطريقة. ولذلك أما إذا حكينا على الفيديو لا، فهو أكيد يعني يتطلب كميات أكبر من الطاقة. يعني إذا بلغ معدل توليد 300 مليون صورة يوميا، فربما يعني أكو 318 جيجا وات بالساعة من الكهرباء بهذه الطريقة، اللي هي تكفي لاثنين ونص مليون شخص في أفريقيا. تجي تخيل هذا العبث شنو؟ أكو اثنين ونص مليون شخص في أفريقيا لمدة عام تكفيهم هاي الكهرباء. الله أكبر. والله دراسة فارقة تبين هيك بسيطة. يعني وين خذتنا هي؟ خذتنا المنطقة. أقول إنسانيتكم يعني تحت المحك، إنه إحنا صحيح جاي نعبث، كنا نعبث يعني. يعني شلد نعبث إحنا بالذكاء الاصطناعي؟ ها؟ الطب لي يقول له والله لبسني قميص، شو اسمه؟ حتى أنا أسويه. لبسني قميص، غير لون القميص، غير مدري شنو، غير كذا. هي تتحدثنا بأرقام دقيقة. تقول يعني هاي الصور اللي بتبلغ بالأخير، يعني إنه إذا بلغ معدل توليد الصور 300 مليون صورة يوميا، وهذا شيء وارد طبعا، فهاي الكهرباء أو هاي الطاقة اللي تستهلك لتوليد هذه الصور بالذكاء الاصطناعي هي بالحقيقة تكفي أكثر من مليونين إنسان. مليونين إنسان ممكن يستفيد من هذه الطاقة، هذول اللي قاعدين في جنوب أفريقيا. وفوق هذا هذني الصور اللي سويهم بالذكاء الاصطناعي أكو 134 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون اللي تتطلب بالحقيقة زراعة مليونين شجرة حتى تعوضها. الله أكبر. ولذلك إضافة إلى استهلاك أكثر من 3 مليارات لتر من المياه، وهي هاي 3 مليارات لتر من المياه تدري تكفي كم إنسان؟ تكفي 400 ألف شخص في أفريقيا.
لمدة عام. هي جاي تركز على أفريقيا ليش؟ لأن أفريقيا بالضيم بهذه الطريقة. جاي تقول أنتم جاي تطورون بهذه المجالات هنا وتستخدمونها أحيانا للعبث، للكذا، للونسة، للترويح عن النفس، بينما هذه الطاقة كان بالإمكان أن تقدم إلى أناس يعني يحتاجونها. هاي مياه، وهاي كهرباء، وهاي أمور كان يفترض أنه هي بالحقيقة تقدم للناس المحتاجين.

طبعا لا يخفى على كثيرين انه من اكثر الاشياء اللي مقرونة بمواقع التواصل الاجتماعي هي النشر والتعليق والاعجاب والمشاركة، مو يعني اكثر شيء يصير في هذه المواقع هي هاي الاشياء، والنشر والتعليق ربما اكثر من النشر، يعني عدد التعليقات على كل منشور هي تبدي وتوضح بشكل عام كيف نتداول هذه المعلومة أو تلك، كيف نتعاطى مع هذا الخبر أو ذاك، الناس قابلة لو ما قابلة، راضية لو ما راضية، كذا إلى آخره. لكن إحنا بشكل عام لا نفرق، أو هناك من لا يفرق حتى أكون دقيق، بين إبداء الآراء أو بين المواضيع التي تتحمل رأيا شخصيا وبين المواضيع اللي ما تتحمل رأي شخصي. المواضيع ما تتحمل رأي شخصي، لذلك احنا إذا نريد نجيب معلومة منها أو حولها نروح لمن؟ نروح لصاحب لذوي الاختصاص. يعني ليس من المعقول مثلا أنه أنا أبحث عن حل لمشكلة اقتصادية بالعراق أخذ رأي أبو زينب أو أبو علي أو أبو محمد مثلا حتى يقولوا لي شنو، حتى يقولوا لي حل العراق من المأساة اللي جاي يمر بها العراق مثلا، ليس من المنطقي. لكن مرات نستأنس بالكلام يعني الذي يظهر هنا وهناك في التعليقات أو كذا أو في بعض المنشورات، لكن بالنهاية أنت حتى تأخذ رأي أو حتى الحكومة تأخذ رأي أو حتى مثلا ذوي الاختصاص يتحدثون بآرائهم علها تصل إلى الجهات المعنية ويأخذون به مثلا في وسائل الإعلام أو كذا إلى آخره. وهكذا مع بعض العلوم اللي هي علوم تخصصية، ليس من المنطقي مثلا أنا أعلق على الدكتور يقول والله هاي العملية الدكتور ناشرها، يعني لو شوية هاي على الجهة اليمنى شوية يعني الجرح ما متعامل وياه بشكل صحيح، شوية لو معمق العملية شنو ها لو رايح شوية منها زايد، لو شوية مغير الزاوية مال العملية مو حلوة دكتور والله لو تعيدها مثلا. يعني مو من هل من المنطقي؟ ليس من المنطقي، متفقين. وفي كل المواضيع بالحقيقة مرات تعليقاتنا احنا مرات يعني ما نعتقد او ما نظن او ما نشوفها هي شيء تبدو مضحك، بس هي مرات مضحك لان مو يم الموضوع، مو يم الموضوع. ولا تتوقع انه مرات التعليق الجارح او التعليق الخطر أو التعليق المؤذي أو التعليق الكذا هو من شأنه أن يعني أن يصدم الجميع، لا، ترى البداءة أكثر ما يكون منتشرة. ها يعني يعني مرات واحد يتوقع أنه إذا مثلا أساء إلى شخص أو أذى بجملة أو كذا يتوقع أنه هو فد شيء، يعني لا، ترى الإساءة أسهل شيء بالدنيا، وهو ببساطة يستطيع أن يمسح تعليقك ببساطة قبل حذف يعني بهذه الطريقة. لذلك احنا احيانا نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مختلفة، ونرجو ان تكون مختلفة، ونريد لها ان تكون مختلفة حتى ما نتحول الى المثقف الزائف. المثقف الزائف، هذا المثقف الزائف اللي راح نسولف عليه بعد الفاصل.

طبعا تتكلم الكاتبة كاميليا، أعتقد كاميليا حسن، عن كيف كان النموذج للمثقف في السابق في الماضي. تقول النموذج التقليدي للمثقف كان قائم على فكرة التفهم والتأمل والتمهل. ما مستعجل يعني، وحتى شنو، حتى يصل إلى مرحلة التحليل. يراد له شنو؟ يراد له أن يتمهل، لا يبدي رأيا مستعجلا يعني أو رأيا عجولا. وما كان مطالب بأن يقول رأيه ماذا في كل صغيرة وكبيرة حتى لو كانت مهمة. ليش؟ لأنه ما ينتظرون منه رأي بالأخير يعني، هو يبدي رأيه لكن هو يحتاج إلى نوع من الوقت. لكن الصمت الآن كما تتحدث، تقول الصمت الآن صار خروج عن اللحظة. ليش؟ لأن التدفق مستمر للآراء، ولذلك اللي ما يحكي رأيه وما ينشر وما يقول وكذا، الخوارزمية ايش يسمونها؟ تنساه، يعني حضوره الرقمي يصير صفر، ما موجود. ولذلك صار كثير من الناس إذا صار ترند لازم يسولف عنده، لازم يسولف رأيه. ليش؟ حتى ما يختفي، خصوصا صناع المحتوى أو المؤثرين أو الكتاب أو كذا أو المثقفين، لازم يقول رأيه حتى ما يكون خارج الصورة. لأن شعيطهم حياط قالوا رأيهم، أنا شو ما أقول، أنا شو تاني يعني، هو هيك يقول لك يعني أنا المهم كذا، شو تاني إذا كل الناس قالوا آراءهم، خلاص أبدي رأيي يعني بهذه الطريقة. لدرجة وصلنا إلى ما يسمى أو ما يصطلح عليه بأنه ماذا؟ بأنه رأي ساخن بين هلالين، رأي ساخن. شنو هذا الرأي الساخن؟ هذا في الغالب يتميز بأشياء. هذا الرأي الساخن حتى يكون الرأي ساخنا هو يتميز بأشياء. ما هي هاي الأشياء؟ هاي الأشياء هي الحدة، يكون حاد قطعي نهائي يقيني، حتى شنو؟ حتى يستطيع أن يجذب أكبر عدد من المنتبهين. لأن احنا عندنا هسه الآن، احنا سولفنا بيه مرة في حلقة كاملة، عندنا اقتصاد الانتباه. يعني أنت يمتصر مهم من الآن إذا الناس انتبهت لك، بغض النظر أنت جاي تقول شنو، جاي يسوي شنو، زين مو زين، حلو مو حلو، لائق غير لائق، المهم شنو؟ المهم أن تحوز الانتباه. حتى الخوارزمية تكافئ من شنو؟ من يحتفظ بالمنتبهين. يعني جل ما كان الفيديو مستفز ها ويحظى هو ترفعه. ليش؟ لأن هو خل أكبر عدد من الناس يشوفونه حتى النهاية. هي تدري الخوارزمية أنه هذا الفيديو كان مستفز، إذن خلنا رفعه لأكبر عدد من الناس. المهم زين، شنو هذا الرأي الساخن بعد؟ هذا سريع الإنتاج، بسرعة بسرعة بسرعة نسوي هذا الرأي، ما يحتاج لسنوات أو أشهر طويلة. صياغته قوية نعم، ومثير وقطعي بهذه الطريقة، وهو تمت صياغته حتى ينال إعجاب الآخرين، وحتى ينال مجموعة أو حتى يكون يعني يستهدف مجموعة منين؟ من الاصطفافات. مثلا تصير قضية لفئة معينة، أنا شنو؟ أنا أريدهم يصيرون وياي، أريد يعني أريد أجذبهم مثلا ها؟ أقول ذولي والله العقود يحتاجون تعيين، مثلا إعلامي أنا أنشر أخبار عن العقود حتى شنو؟ حتى العقود يتابعوني. جاي تلاحظ؟ أتعاطف وياهم يعني، أظهر التعاطف وكذا إلى آخره، حتى بالأخير شنو؟ يعني أكو نوع من الاصطفافات. طبعا حتى القنوات تسويها، حتى أظل أنقل هاي الفئة، مو لأن بس أخبارهم مهمة، لأن هم هواي يعني بهذه الطريقة، أريدهم يجول لي أنا بهذه الطريقة. المهم بإثارة، نعم بإثارة، يعني مثلا مظاهرة وكذا، واحد طق واحد، يعني هاي حلوة هيك تخليه بالبداية، هوك يسمون جاذبة بهذه الطريقة. المهم هاي آراءنا بالمواضيع أيضا بهذه الطريقة تنفذ وتنتج. وغالبا الرأي القطعي صاحبه يتحدث بثقة حتى لو كان هو بالحقيقة ما يعرف شيء، أو ما يعني ما يمتلك الشيء الكافي الذي يؤهله لأن يكون يعني على هذه الثقة أو على هذه الدرجة من الثقة، ما عنده معرفة متخصصة بالأشياء. بينما الأشياء الجدية فهي مختلفة تماما، أكو بها نوع من التساؤل، أكو بها نوع من الشك. إذا أنت جدي، عندك يعني معرفة جدية بالحقيقة، عندك نوع من المراجعة للأشياء، صحيح أنت هسه عرفت وعندك أدلتك وعندك معلوماتك، بس أنت بعد ممكن بعد شهر تتغير، لذلك أنت مو قطعي، أنت مو نهائي،
انت دائما تميل الى الاظن واعتقد واشك وكذا وهيك، مو قطعي، ما تقدم الاشياء هيك كانما خلص اليوم القيامه هاي معلومه صحيحه. لا، انت تدري بينك وبين نفسك وما تريد تلزم نفسك، لذلك انت ما تظهر للاخرين بمظهر شنو؟ بمظهر انه انت تقول حقائق قطعيه نهائيه، وانما دائما تظهر انه انت تقول جزء من المعرفه احتمال يتغير باكر. هاي شنو؟ هاي التحليل الجاد اللي هو مو الراي الساخن، التحليل الحقيقي يعني اللي بيه احتمالات متعارضه احيانا. فبينما كان يعني بالوقت اللي مثلا الرأي الساخن بيشنو بيجذب تفاعل وانتباه كذا إلى آخره، لكن الجانب الآخر ربما يعني لا يحظى بهذه النوعية من المنتبهين.

وجدت ناسك. طبعا بما انه حكينا عن اقتصاد الانتباه، دراسات كثيره تتحدث عن انه الانتباه الان صار فرصه للربح، يعني ناس تربح فلوس هواي جدا من الميديا بسبب قدرتها على جذب المنتبهين. لان انت شلون تسيطر على السوق، ها شلون تعلن، شلون تصير يعني عندك رأس مال رمزي الا اذا كنت انت بطريقه او باخرى قادرا على ماذا، على ان تجذب انتباه الاخرين. وذلك اكو قيمه رمزيه للانتباه، بصرف النظر عن كونك تقدم ماده جيده او سيئه، بصرف النظر يعني احتمال الماده اللي تقدمها سيئه، بس انت قادر على جذب الانتباه، قادر على ان تقول الاشياء بطريقه ما تجذب المنتبهين. لذلك هذا موضوع كلش شائك وكلش مهم بصراحة. هناك دراسة أجريت على أكثر من 12 مليون تغريدة لأكثر من 7000 مستخدم. الباحثين وجدوا أنه المستخدمين اللي تلقوا إعجابات وإعادة نشر أكثر هم من عبروا عن غضبهم. شوف الناس بمن تهتم، تهتم بالغضب. جاي تلاحظ الناس ما تهتم بالمعرفة أو القيمة أو معلومة. يعني تخيل يطلع واحد مثلا فيديو اول شيء صيح يا جماعه، ها انت جبر تخلي تشوف هذا وين يوصل، ها بينما يطلع لك واحد مثلا يقول لك انت تدري عدد الاسماك بالمحيط الهادي ايش قد، جبر الدوره، ها ايش عليه بعد الاسماك، عدد الاسماك الشط العالم ما اعرف. فالناس تتجه لمن تتجه صارت إلى اللغة الغاضبة. لذلك تجد مثلا كثير من صناع المحتوى هم محتواهم قائم عليه من على الغضب أو على السخرية أو على السخط. يعني يجي ها ابن الحضارة مثلا، هذا صاحب المحتوى المشهور، هو محتوى قائم عليه من على السخط، لأن هو عملة نادرة، عفوا عملة رائجة السخط الآن أو اللغة الغاضبة. الناس تكافئ اللغة الغاضبة، والخوارزمية ما تكافئ العمق الأفكار أو الأصالة أو كذا إلى آخره، وإنما تكافئ الرأي الساخن مثل ما حكينا. لذلك الغضب يعني هو يضفي شيئا من السخونة على الآراء، لأن أهم شيء بمنصات التواصل الاجتماعي هو هو هو التفاعل بهذه الطريقة، حتى تتم السيطرة على انتباه المشتركين. لأن هذا الأمر مو لعبة، هذا الأمر بإعلانات وبشركات وبمليارات الدولارات، يعني فأمر ليس هينا أبدا إلى أبعد الحدود.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس.
3: صخبها 102.5 صوت ولا أروع.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل،
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
6: 102.5
5: FM.

0: من قلب البصرة 102.5 صوت ولا أروع.
1: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب.

0: بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.
1: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

انا ذا العاشق في عيوني ابصره وبمكاتي بالعشيق.

يا أحلى عيون بدوب فيها وعيش فيها ودايما يا حبيبي بقول

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.